0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

وشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل غرق رموشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل وشتلت سواليفك شتل وشتلت سواليفك شتل

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
1: أحلى صباح. من الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج.
2: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك،
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جوده ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
5: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: صباح من الرشيد اف ام. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطح والجرح والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

أهلا وسهلا مستمعي إذاعة الرشيد على 91.5 صباح الحب والأنس والجمال على بغداد وأهل بغداد. صباح الفرح على كل محافظاتنا الكريمة وصباح الورد بألوانه على كل مستمعينا من العراقيين والعرب وحتى الأجانب حول العالم. صباحكم كله نور. أهلا بكم في بانجور. إن شاء الله بداية أسبوع جديد تكون بداية حلوة، بداية موفقة، بها همة، بها شوية حماس، بها إن شاء الله أكيد قبل كل شيء التوكل على الله، نبلش شغلنا من جديد ويا رب السداد لكم في كل الأمور. إذا معاملة تقضي إن شاء الله وتخلص على خير وبركة، إذا مثلا على فد رزقة إن شاء الله تتم، إذا على فد أو هيجي روتين دوام بس يلا إن شاء الله يخلص على خير وسلامة وتكونون سالمين وترجعون سالمين إلى بيوتكم الكريمة. أهلا بكم في بانجور مع ميكروفون بان الموسوي لساعة 10 وبرفقة مكسر ويسام ماجد.

لا خلوا الصبح يبدي بلا شروط، يعني على الأقل لا تكثروا على نفسكم أو ممكن تعقدون الأمور، أو ممكن تخلون شرط حلو وهو يمشي مثل ما تردون. تقول اليوم بس أي واحد يسمعني سيمكن راح تضحكون، تقولون شنو هذا الحكي، شنو أيتها الأرواح الشريرة اذهبي، أيتها الأرواح الطيبة تعالي، لا تعالوا أنا وياكم نستشعر طاقة حلوة. يعني قول اليوم، قولها هيك ويا نفسك، اليوم كل شيء تمام، اليوم كل شيء راح يمشي تمام. خسرانين شيء؟ يعني شيء خسرانين هيك يعني ويا نفسك، قول يا الله اليوم كل شيء تمام راح يصير. صدقني إذا قلت اليوم كل شيء تمام راح يصير كل شيء تمام. مو أنا أقول، دراسات تقول وتشير الأبحاث إلى أن في اللحظة التي تقرر فيها أن الأمور ستسير لصالحك فإنها تبدأ فعلا بالسير لصالحك. أهلا بكم في 360 درجة. يمكن الفرق مو أنه الحياة تغيرت فجأة، يمكن أنه أنت اللي بديت تشوفها بطريقة مختلفة. مو لما تتوقع أنه الأمور ممكن تمشي للأفضل، هذا مو قانون جذب ولا سحر. الأبحاث فعلا تربط التفاؤل والتوقعات الإيجابية بسلوكيات صحية أفضل ومثابرة أكبر وقدرة أعلى على الاستمرار نحو الهدف بدل الاستسلام بسرعة. يعني لما تقول لنفسك راح ألقى طريقة، يلا إلها حل، إلها حل، سهلة سهلة، مو معناته أنه الكون راح يرتب كل شيء لك، لكن ممكن تبدي تلاحظ الفرص أكثر، تتحرك بدل ما تتردد، تجرب مرة ثانية بعد الفشل وتستمر فترة أطول بدل ما توقف عند أول عقبة. وهنا يبدي الفرق الحقيقي. حتى دراسات واسعة وجدت أن التفاؤل مرتبط بنتائج أفضل، يا عيني مرتبط بنتائج أفضل في الصحة الجسدية وفي بعض الأبحاث بانخفاض مخاطر الوفاة وحتى أمراض القلب. بس هذا ارتباط مو ضمان ومو دليل إنه التفكير الإيجابي وحده يغير الواقع. لا، التفاؤل الحقيقي مو إنك تقول كل شيء راح يصير ممتاز، التفاؤل الحقيقي أنك تقول إيش ما يصير خلي يصير، راح ألقي حل على الخطوة اللي بعدها. وأحياناً لما يتغير اللي تتوقعه من المستقبل يتغير اللي تسويه اليوم، وهذا وحده ممكن يغير أشياءكم.

حقلب لك وش؟ لا سوري يعني وجهك مو مهم، قلبه أهم شيء، وجه القهوة الصبح. نعم فدية السمرة وفدية شكلها. نعم بس تعالوا، هو اللي يقلب وجه الصبح أو اللي كشر الصبح بالمصري كده، أو الشخص اللي يستيقظ بمزاج سيء وعابس الصبح، يوصف عادة في علم النفس والطب بمتلازمة الصباح السيء. هم ذولا قاعدين مشنفين الصبح مبرطمين، ذولا جماعة الليل، ذولا يحبون الليل، ولذلك يعني عشاق الليل هؤلاء يجدون صعوبة بالغة في التأقلم مع الاستيقاظ المبكر. طبعا أكو عدة أسباب تخلي الشخص عابس أو نكدي في الصبح. شنو هي؟ يعني أسباب بيولوجية صحية، مثلا قصور النوم الجسدي وهي حالة من الترنح، ضعف الإدراك تستمر من 5 إلى 30 دقيقة. حل نص ساعة نتحمل وجهك، يلا مشكلة. زين بعد الاستيقاظ وتجعل الشخص غير مستعد للتواصل الاجتماعي، وبعد يقول لك هذول ينخفض عندهم السكر بعد، يعني يقعد الصبح والجسم بعد فترة صيام طويلة أثناء النوم، ونقص السكر يسبب العصبية والضيق. بعد شنو؟ عند اضطراب هرمونات، يعني يتأخر إفراز هرمون الكورتيزول اللي هو هذا هرمون النشاط لدى بعض الأشخاص، مما يسبب الخمول وتعكر المزاج. زين أكو عادات ونمط للحياة، طبعا السهر، اضطراب الساعة البيولوجية، عدم الحصول على ساعات نوم كافية أو جودة نوم سيئة بسبب الأجهزة الإلكترونية أو الكافيين، وأيضا ضغط العمل أو الدراسة، التفكير في المهام الشاقة اللي تنتظر الشخص بمجرد استيقاظه، يولد شعور تلقائي أحبابي بالضيق والعبوس. ما له خلق، وشماله هو اللي ما له خلق ما يعوفه بحاله، هو هيك يعني قاعدة. أنت يوميا مثلا تجي يوميا فرحان وهاي ما حد بحالك، دي تعال ضايج فجي يوم وما لك خلق، كلها تجلب بوجهك يجي يفتر روحه ولك. إذا كنت تريد حلول لتحسين مزاجك أو مزاج شخص يهمك الصبح، يسعدني عزيزي المستمع أن أقوم بذلك. تصميم روتين صباحي مرن يقلل من هذا التوتر. ورقم 2، تقديم نصائح لتحسين جودة النوم ليلاً، أو استكشاف طرق للتعامل الذكي مع الشخص النكدي في الصباح، عدم الضغط على أعصابه والتأقلم مع مزاجه قليلاً، ومصارحته في الموضوع مساءً.

بعد قلب وش وش عادي. قلنا أهم شيء وجه القهوة، وجه الفنجان الصباح، وجه الصبح طبعا. بوندول.

تعال تعال تعال تعال، انت اللي ما تحب القهوة ليش تشم بالقهوة؟ انت بتشربها ليش تشتهي تشم ريحتها بس وما تحب تشربها؟ تعالوا نعرف القصة. قد لا تحتاج إلى شرب القهوة حتى تشعر ببعض الراحة عند استنشاق رائحتها، إذ تشير دراسة يا عزيزي، وهذه الدراسة يابانية صغيرة، إلى أن رائحة القهوة وحدها قد ترتبط بتراجع مشاعر التعب، التوتر، القلق، الإحباط لدى بعض الأشخاص. والسر في ذلك قد يكون في ارتباط حاسة الشم بمناطق في الدماغ مسؤولة هذه المناطق عن الذاكرة والمشاعر. رائحة القهوة المألوفة قد تستحضر ذكريات الصباح، الراحة، الثقافة واللقاءات الجميلة. بس انتبه لي، الدراسة شملت 20 طالب بس، يعني ما تكفي نتائجها إنه تثبت تأثير عام أو مباشر لرائحة القهوة على الدماغ.

0: صباح الحب، صباح الخير، أحلى بانجور من راديو الرشيد لكل مستمعي إذاعة الرشيد، وأهلا بمشاركاتكم على الواتساب على 077-00-11-14-115. بعد كم يوم بالشتاء رح نقول خبسة خبسة خبسة خبشو خبشو يوفا. تحياتنا لبرشلونة. أربعة ثلاثة ثلاثة واحد على منو؟ إشبيلية؟ صدق؟ لا إشبيلية مع الأسف صادوك وانت النجم. اهلا باحبابي اهل الواتساب، والبدايه من منو؟ من ابو دله. يقول هو يقول في بصمه. نعم اهلا.
1: مهما قست الحياه ففرج الله قريب، ومهما ضاقت الدنيا فرحمه الله اوسع، ومهما اشتد ظلام الليل فلا بد ان يعقبه فجرا جميل. فلنكن دائما واثقين بربنا، فرج الله همكم وأسعد أيامكم، أسعد الله صباحكم. تحياتي صباح جميل لكروان الرشيد، الأخت العزيزة الغالية ستبان، والمخرج الراقي، وجميع المستمعين والمستمعات داخل وخارج العراق. أحبكم كل شواية. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: صباح الورد والعافية عليك أخونا أبو دلة، صباح التفاؤل إن شاء الله والحياة الحلوة عليك. شكرا لتحياتك، شكرا لكل ما ذكرت، وبعثنا من ذاكرة الزمن الجميل أغنية اسمها حسبة تجيبني المطربة الراحلة هيفاء حسين. وصباحك ورد، شكرا جزيلا لذوقك الرفيع. سليم الجعفري يقول أنار الصباح بكم، وسمعنا كلامكم سرورنا سروركم، وكلنا لكلكم برنامج نسمعه وكلنا نبقى معه. ستبان أنت رائعة، تبقين شمس ساطعة، ووسام خير مخرج، وفقراتكم الممتعة، متابعين كلنا رغم الظروف المانعة، أوقاتنا لم تكن لا ضائعة بل نافعة. سليم الجعفري، أنت شاعر يعني جميل جدا. صباحك ورد وعافية. يقول صباحكم ورد وفل وياسمين ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM. تحياتي أبعثها إلى لما، والحمد لله على سلامتها. سلامتها شبيها لما، طمنونا عنها شباب. تحياتي لشلومي حبيبتي، وإن شاء الله ألف سلامة عليك. الحمد لله على سلامتها، وإلى حسين الشيباني وجاسم أبو موسى. مستمعكم سليم الجعفري، هلا والله. أزاد أبو جعفر، صباح الخير عليك يا عيني، ليث أحتاجك نفس. بونجور،
2: أهلا، صباح الخير.
0: صباح شون الورد،
2: شلون صحتك؟ إن شاء الله بخير. تحياتنا لوسام الغالي. ست عندي مناشدة لأهل التنظيف، كلكم على رأسي، الله يساعدكم وقواكم الله. ست بالعامرية يمنا،
0: أي
2: أنه مو تمشي السيارة قاعد داير وقع منها، وف تعب مالتهم يضيع. ليش حرامات؟ والله حرامات. الله يساعدكم يا رب، ويا رب يحفظكم ان شاء الله. وفصاحبي اللي شويه الراديو قاعد يس وين اي والله ست، فهي هاي المناشده، الله يحفظكم ان شاء الله. يلا باي.
0: يلا باي. صباح الورد عليك أخوي الليث. تحياتي لك والأخونا اللي معاك بالسيارة. طبعا تحية إلى منطقة العامرية وإلى أهالي العامرية وإلى عمال النظافة، عمال البلدية في العامرية. البارحة غسلة والعامرية الفجر، البارحة العامرية تنظفت، تنظفت حلو. أساسا أهل العامرية متشكرين من هذا الموضوع. بس شنو هذا اللي سمعناه؟ يعني الأخ ليث يقصد الكابيسات بالنسبة للسيارات النظافة. يعني الكابيسات دا توقع النفايات، أجل الله السامعين. أوكي، فندير بالنا ما يصير نشيلها منا نذبها منا. أصلا دا تشيلوها من مكان مخصص إلا تذبوها بالشارع. فرحم الله من عمل عملا فأتقنه، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. تحياتي إليك يا ليث، وتحياتي إلى العامرية الجميلة وإلى كل مناطقنا العزيزة. راح نروح أول بريك وراح نرجع بعد أول بريك.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
6: ونظام تايزن من سامسونج؟
5: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
6: يعني ذكي وسعره مناسب.
5: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
6: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد، ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن، إعلن، إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
8: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: صباح الفل عليكم، أهلا بكم مستمعينا وبانجور لساعة 10 إن شاء الله بتوقيت بغداد. نرجع إلى الواتسابات وإلى مسجات الحبايب. وصلنا إلى الأخ عباس الحمداني: أسعد الله صباحكم ونور قلوبكم ويسر أموركم، تحياتي لكم عباس الحمداني. ولك أكثر إن شاء الله أخونا الطيب، صباحك فل ورزق وعافية. أبو موسى، بونجور أبو موسى.
1: شكبار صباح الورد، أحلى بلمة طيبة، مشتاقي لك أحلى شكبار طيبة. صباح الخير على المخرج، صباح الخير على كل المستمعين الحالي اللي يسمعوني، صباح الخير على أبو سيف حبيبي سلم جعيف، مشتاق لك حبيبي، على لماوي، على حسين الشيباني، ألف تحية إلي. صباح الخير على كل المستمعين الحالي اللي يسمعوني. ستبان ألف مبروك لكل جماهير برشلونة البارحة الانتصار اللي خبل أحلى كتالونيين.
2: مع الأسف، مع الأسف
0: مبروك. حكمة رائعة. يأتي البعض، طبعا لشاكر أبو مريم، يأتي البعض لحياتك كنعمة ويأتي البعض لحياتك كدرس، فحافظ على النعمة وتعلم من الدرس. والناس لا تقاس بالمال أو بالعمر، ولكن تقاس بطيبة القلوب وبجمال الأسلوب. ويظل الإنسان في هذه الحياة مثل قلم الرصاص تبريه العثرات ليكتب بخط أجمل، ويكون هكذا حتى يفنى القلم ولا يبقى له إلا جميل ما كتب. صباح الخير والعافية، تحياتي لأختم أمير والمستمعين والمخرج طبعا. حياك الله أبو مريم. سحر الخفاجي: صباحكم كله خير وبركة وذكر الله ورسوله وآل بيت رسول الله وفيه تحقيق الأماني بإذن الله. صباح جميل على جميل تيبان، صباح الجمال على الغالية الحبيبة الأستاذة سحر، ويا ربي يومك حلو يا حبيبتي. عفوا، صبحك الله بالخير صدام الزبيدي، شكرا للبطاقة الصباحية. عبد الله أبو أيهم: أحلى وأرقى تصبيحة بغدادية لكادر ومستمعي إذاعة الرشيد الجميلة، والصوت الدافئ والطاقة الإيجابية، المقدمة المبدعة أختي بان الموسوي، صباحك ورد جوري وراحة بال، وتوفيقي رافق كل خطواتك. ربي يجعل يومك ويوم كل المستمعين الغوالي مليان بالخير والبركة والنجاح، وما ننسى الكينج وسام ميكسر. الله يبارك بيك يا أبو أيهم الغالي، صبحك الله بالخير والعافية والهنا، وإن شاء الله يومك أكثر مما تتمنى يكون جمال وخير واستقرار لك ولبيتك. صباح الفل عبد الله أبو أيهم. وسام البحر: صباح الخير أحلى بان الموسوي الوردة والمخرج الراقي، ربي يسعد صباحكم بالخير والمحبة وراحة البال، آمين وأجمعين. وألف هلا بوسامة. حيدر المدريدي: بعث لنا صورة ازدحام ما أدري بيها صحراء. هاي وين؟ المهم يقول: صباحو اليوم أمة محمد كلها طالعة، أول مرة هيك يصير ازدحام خدمي مال سريع الدورة. أي شي بيه دورة يعني، الله يعينهم.

شفتوها يعني تعودوا تولولوا والله كلش الزحام. احنا بعد كلش الزحام، اولا الشوارع تخطيطها اضيق من الكرخ، اثنين كثافة سكانية اكثر من الكرخ، ثلاثة ماكو ثلاثة يعني خلوا انتوا اشتردون ها ثلاثة دوائر الدولة كلها هنا بالرصافة. نعم بعد شنو يعني هواية امور انتوا تعرفوها. ف انتوا الدورة بس تنامون أكلوا نوم وتشكون

قالوا لكم كم كليه قمتوا تبكون، ايش بيكم؟ ايش دعوه؟ الشقه ما تتحملون، هي 3 كليات 4، ايش دعوه عليكم اهل الدوره؟ ما ادري، احسهم ناسكين جدا، والله احسهم كلش ناسكين، يعني روحهم شفافه هيك بالضبط.

حيدر المدريدي يقول ما نتحمل اسمان. انتوا ليش ما تجون على البسكليتة؟ شلبتم السيارات؟ أنا عندي جسر الطابقين وجب سيارة، والله لعال بسكليتة. وخلي لها هورن مال همر. طرطرطر.

0: ايه عافية حيدر، ونخلي على البسكليت علم ريال مدريد. زين ايش قد حلو الطب فرع مسدود كله برشلوني. وبرشلونيين متعصبين ونكون فايزين عليهم الليلة اللي راحت. الله الله أكبر شي يسوون. لا تكون أنت متعارك ويا برشلونيو على أساس مهزوم منه زين، أو أنت لاحقه، أنت على اعتبار أنت مدريدي يعني شجاع، فأنت لاحقه هو يفوتك بالفروع الثاري. وين جايبك فرع كله برشلونيين ومسدود الفرع زين، ووراهم يطلعوا لك. الله بحيث ايش تطلع لك؟ يطلع لك اللون الأزرق والأحمر. دندرة انت شو تقولهم؟
1: بونزول.
0: حيدر انت عندك عضلات طلعها يعني غيرك بالضيف. يلا صباح الفل والعافية علي القيسي المدريدي الجميل، شلونك ابو حسوني؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم. طبعا ستفان اليوم يعني الازدحام مال الجادرية واصل من البياع لحد نزلت الجادرية. المتقاطع مال البياع باتجاه السيدية
0: سمع أهل الدورة
2: الجادرية، والله العظيم يعني ازدحام وميت. أوكم عاشق رشيد على القيسي.
0: هلا بالطيب، سمعتوا أهل الدورة؟ يعني احنا كنا نفس الحالة، بس احنا ما نشكي يعني ما نشكي، ساكتين حمدين الله وساكتين. حربي شلونك؟ بعثنا فويس، خلينا نسمعه وبعدين نقرأ رسالته.
3: صباح الخير والعافية علينا وعلى جميع أمة محمد، شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا مشتاقين، بس شو تسوي؟ أمرنا لله نتحمل.

0: نتحمل نتحمل.
1: الله يبارك لي فيك. يقول وياك أنا بحرب كل من يشيل سلاح، تقتلني لو أقتلك بالحالتين أرتاح. كاظم إسماعيل القاطع رحمة الله عليه. أي صح لسانك وهلا بطلتك، وإن شاء الله يومك حلو يا رب، بدون اجتماعات ودوخة راس وروح ودي فلان سالفة وتعال لازم تمر على فلان، يعني هيك إن شاء الله سلاسة سلاسة أربعة خمسة. أبو عبد الله الغالي بعث لنا فويس. هلا والله.
2: السلام عليكم.
1: يا هلا.
2: صباح الخير ستبان الطيبة الجميلة الراقية، ربي يحفظك إن شاء الله ويديمك ويحفظ لك العائلة ويرحم والديك بهذا اليوم إن شاء الله. إن شاء الله أسبوع خير وبركة ورزق عليك وعلى عائلتك يا رب. صباح الخير أستاذ وسام الراقي الراقي الراقي، نسأل الله أن يحفظك. صباح الخير مستمعي راديو الرشيد، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي شافي مرضانا ومرضى المسلمين ربي يحفظكم إن شاء الله من كل سوء. أخوكم أبو عبد الله.
1: أنعم وأكرم أبو عبد الله، صباحك ورد وعافية، إن شاء الله يومك حلو ويتم على أتم ما يرام. المحامي حسن الزهيري، صباح الخير والنشاط عليك ستبان وعلى جميع كادر راديو الرشيد وعلى جميع المستمعين والمستمعات، وبالتأكيد بعثنا نصيحة قانونية، لا تقل للقاضي هو من بدأ بالمشاجرة، بل قل الذي حصل سيادة القاضي لم يكن مشاجرة ولا اعتداء، وإنما كان ردة فعل مباشرة على تصرف استفزازي صدر من الطرف الآخر، وكان هدفي فقط حماية نفسي بدون قصد الأذى. فالصياغة القانونية الدقيقة تعزز قوة الموقف القانوني. تحياتي أخوكم المحامي حسن الزهيري.

هو المفروض هذا شغل المحامي يعني بالدعوة تكون مكتوبة باللائحة. اي هو بس اذا واحد ما عنده ما عنده محامي يخليها يقول له اني ما كنت اتقصد اضربه بس هو تصرف تصرف استفزازي الي كان تصرفه ما حلو وتهجم علي وحاولت ادافع عن نفسي. اوكي اللهم لا يوقفكم امام حاكم ولا حكيم.

اي يقول هو هذا السؤال يوجه الى المعتدي صح، بس قصدنا القضاة ما عندهم قرصاغ التفصيل، انت تعرف جنابك استاذ حسن، يعني يكون سؤاله مختصر ويريد الإجابة مختصر.

0: مرات تشوفون هيك توقع ورقة
1: ورقة ورقتين،
0: بس بعدين تشوفوها كل الورقات وقعوا زين. ها معناها عطست
1: يعني هيك أحس يعني.
0: زكريا الغالي أهلا زيكو طقطقة.
2: صباح الخير، صباح الورد، صباح الفواكه الأحلى، بان أحلى وسام أحلى مستمعين كافة. شلونكم أخباركم؟
0: الحمد لله.
2: واي واي إن شاء الله اليوم لعبة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إن شاء الله نفوز وباشر نحتفل بيهم إن شاء الله
0: يا رب.
2: قولوا آمين
0: آمين.
2: هاي تحياتي زيكو طقطقة.
0: ندوغ بنات المنطقة. بس لحظة، سؤال، شو يومية دي يلعبون الريال والبرش؟ شكو أكو بطولة؟ أكو دوري؟ شو ما يخلصون دول دوريات؟ شنو السالفة؟ يومية لعبة يومية لعبة يومية لعبة، شو وقت نخلص؟ والله يعني كرهنا الطوبة من وراهم. زين باسم أبو الفضل، هلا والله.
3: صباح الخير عليكم، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير علي ستبان، صباح التفاؤل، صباح الطمأنينة، إن شاء الله يا ربي يوم سعيد عليكم بحق محمد وآل محمد. إن شاء الله يوم حلو وجميل. آمين يا رب العالمين. أخوكم المستمع باسم أبو الفضل، تحياتي لكم.
0: والنعم منك، صباحك فل وعافية، وإن شاء الله اليوم حلو عليك وباشر وبعد باشر، كل الأيام الحلوة تكون من نصيبك ومن نصيب مستمعينا. حربي يقول هالمرة، طبعا حربي على طريق البصرة حاليا، هو بالمسيب مو أو في اتجاه البصرة، أي اتجاه البصرة هسه هو بأطراف بغداد. دزلنا جي في سي واتك. يقول هالمرة رح أغيب عليكم أسبوع. إن شاء الله يسهل عليك وترجع بالسلامة، يكون الأسبوع مثمر لطيف إن شاء الله وبيه الخير والبركة. مسج صوتي من الأخ ماجد البغدادي، صبحك الله بالخير والعافية.
4: صباح الطمأنينة والسلام ستبان،
0: يا هلا.
4: من خلالك كلمة لكل الموظفين.
0: نعم.
4: اللي عنده سيارة سيارتين، العائلة عندهم ثلاث أربع سيارات، خلي يطلعون بسيارة واحدة للدوام ويفتحون مجال لباقي العالم. إذا بيت بي أربع خمس موظفين، أربع خمسة هم عندهم سيارات، فدوا العينج شلون ما يصير الزحام. مع وابلا من المحبة والسلام.
0: عبالي وابلا من السهام. صباحك فل وعافية. وجهة نظر حكينا بيها قبل أربع أو خمس سنوات وما أقدم من ذلك، ويومية لبلبلبلبلبلبلبلب لا تطلعون كل من بسيارة، بس هم واحد يقول لك ليش تطلعين بسيارتك انتو همي لا تطلعون، ليش أني واحد يداوم مثلا بأبو غريب، واحد يداوم بالشعب، واحد يداوم بالبغداد جديدة، واحد يداوم بالجادرية، هاي شو تحط لها والطيب يعني. ف أكيد الكل ملتزم ساعة دوام أحيانا تكون متشابهة، وإحنا حكينا عن خطوط الدوائر الحكومية، إنه تفعيل دور الخطوط لكل الدوائر الحكومية إنه من خلال الباصات يتم نقل الموظفين. بس همينا أكو ناس تقول لك إلا أنا بسيارتي ما أرتاح يعني. على العموم، أبو سحر المدرس. ستبان الغالية صباح الخير والعافية، هل تعلمين ماذا تعني حروف بانجور؟ حروف بانجور تعني باء بسمة صباحية تطرب لها الأرواح وتشرق بها الأيام، ألف أثير يعزف أملا يلامس القلوب في كل لحظة، نون نغم شجي يملأ الفضاء دفء وإبداعا لا ينتهي. جيم جمال كلمة ينسج حكايات العذوبة والضياء. واو واحة للبهجة تلوذ إليها مع كل صباح. والراء روعة صوت تحلق بنا في سماء الفن والمشاعر. الله، شكراً أستاذ أبو سحر المدرس، شكراً لتفصيلك الجميل، وإن شاء الله بانجور يعني فعلاً يقدم ما فسرته حضرتك. شكراً جزيلاً.

0: طبعا بالنسبة يعني عودة إلى الأخ ماجد البغدادي، كل التحايا إله، ذكر على جزئية السيارات واكتظاظها بسبب أنه البيت الواحد الآن بسيارتين، ممكن ثلاثة أحيانا أربعة ولوري. فالكل موظفين أو الكل يطلعون للشغل الصبح، فكلهم يصيرون يطلعون بسياراتهم، وهذا الشيء ده يأثر على الشارع وعلى حركة السير وازدياد الزخم المروري. فاقترح أنه ما يصير هذا الشيء، والكل يطلعون بسيارة واحدة، واحد يوصلهم كلهم ويرجع، يروح الدوامة، يطلع من دوامة يروح عليهم كلهم ويرجع. يعني ما أشوفها منطقية هواية، بس ممكن للدولة يعني تسوي مثل ما سوت دولة لوكسمبورغ، الدولة الأولى والوحيدة بالعالم اللي توفر المواصلات العامة مجاناً بالكامل لجميع السكان والسياح. وبدت لوكسمبورغ بتطبيق هذا النظام يوم 1/4 من 20 من سنة 20، وصارت جميع الباصات والحافلات والترام والقطارات مجانية تماماً ولا تتطلب شراء أي تذاكر. أكو دول ومدن أخرى طبعاً طبقت نظام النقل المجاني ولكن بشروط محددة، مثلاً جمهورية مالطا توفر المواصلات العامة مجاناً ولكن للمقيمين بس وليس للسياح. إستونيا توفر وسائل النقل العام مجاناً في العاصمة تالين ومناطق أخرى بس للسكان المسجلين فعلياً. زين، مدن عالمية محددة، توجد بعض المدن في فرنسا، أمريكا ودول أخرى توفر خطوط نقل مجانية داخل حدود المدينة بس، مثل مدينة دونكيرك الفرنسية. طبعا أكو هواية تفصيلات عن هذا الموضوع أحبابي. شكو واحد يصعد الوسائل النقل ببلاش، احنا يقدرون يسووها، هم فلوس الهواء يردون ياخذوه. اللي نشتم همين يقول لك هذا هواء خاميق، لا يجوز، ريتشون من عمل الشيطان. المهم يعني لو فعلا رادوا يلقون حل يلقون حل، بس شايف واحد هو ما يريد يلقى حل، هو ما بيحل يفكر اساسا، هو ما يعرف يفكر. خلينا هيجي معود لي يفكروننا بتفكيره يخربطون عدنا الخريطة كلها. تحياتي لك. المهندس زياد، قد تأتيك السعادة دون أن تعرف السبب، ولكن تيقن أنها قد تكون دعوة من قلب محب أو بسبب معروف قدمته لوجه الله وقد نسيته. أسأل الله أن يسعدكم سعادة لا يخالطها هم ولا حزن. صباح الخير والبركة. يسعد صباحك أستاذ زياد، وشكرا لرسالتك الحلوة. راح نروح لبريك 8:30 وبعدها راجعين، انتظرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة او ثلاجة، غالبا راح تحتار، واني هم بدل ما اختار راح احتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

بونجور، صباح الحب عليكم. أهلا بأهل الزحمة في كل مكان مزدحم في بغداد ما عدا أهل الدورة، يندلعناهم هواية. جسر الشسمين وكذا والنزلة مات الهاي، وحتى الطسن دليت هاني هناك. زين، فمو بانجور، صباحكم حب، صباحكم ورد إن شاء الله ويسر، هيجي يسر يملي طريقكم إن شاء الله، تتيسر الازدحامات عليكم إن شاء الله، ويمشي السير وأنت تتحمل. شوفوا، لا يمشي السير، لا تصير فلان شغلة، لا يترتب فلان، لا مثلا الأمور تمشي، بس نسأل الله أن ينطيك التقبل. التقبل مهم أحبابي. شوفوا، احنا دائما منقول فلان خليه على راحته، خليه ياخذ مساحته. انطوا للازدحام مساحته يا ناس. خليه يعيش، يعني خليه يمارس دوره كازدحام. اي قابلين بالازدحام، بس الطسات لا، اي مو الطسات، حتى عظامك تكسرها، مو بس السياره. اي توتر، ايش تسوي انت عايش بدوله ما لها علاقه بيك، تبوق بيك وتطلع، يكرفوك لو يكرفون فلوسك، لو يكرفوك انت. هم جايين للكرف. يعني على العموم، هسه شانكم زينين؟ لا اسمعكم. هسه هذا طريق الشسمين، جسر الشسمين، طريق الدورة، طريق بغداد جديدة، طريق شارع فلسطين، طريق البنوك، طريق اليرموك، اي طريق، طريقك للشغل صار لك ايش قد تروح وترجع بيه، صار لك ايش قد تشتغل، صار لك ايش قد تشتغل. الشغل هذا اللي بيه سوالف وذكريات وروحة وجية. يعني يمكن هو صار لك ايش قد تشتغل، مرات واحد يقول لك صار لك ايش قد انت بهاي الشغلة. سؤال بسيط تشوفه، بس وراء قصة، وراء حكاية عمر، وراء أول راتب، أول يوم دوام، أول مدير، أول زميل صار صديق، ويمكن وراء 20 سنة من كلمة يلا باكر أقدم استقالتي وكسر المجرشة وأنا على أبو راعيها.

أكو ناس الشغل بالنسبة لهم مصدر رزق، وأكو ناس الشغل لهم جزء من شخصيتهم، يعني يعرفون نفسهم. يعني أكو ناس ترى العائد مال الرزق مالتهم ما مسوي شيء لحياتهم، يعني بس هو يحب أحب شغلي، يعني أحب مهنتي أني. ويقعدون الصبح يسألون نفسهم، يعني أنا إيش دا أسوي بروحي العزيزة؟ هاي روحي العزيزة إيش دا أسوي فيها؟ والله وين أريد أوصل بعد؟ يلا خلي أقوم أبدل.

0: اليوم نريد نعرف منكم أكثر ومن خلال شغلكم صار لكم شقد، يعني كمستمع حضرتك أو متصل إن شاء الله صار لك شقد تشتغل، وشقد من عمرك راح بين الدوام والبصمة والاستكان ويعني والالتزام وغيرها وغيرها، وشقد الوقت كان حتى توصل للعمل، يعني بيش ساعة توصل للعمل من تطلع من البيت سواء كان بالسيارة يعني وقت الطريق. تعالوا نسويها عملية حسابية، ولو أنا 50 بالرياضيات بس لا كذا تعالوا نسوي عملية رياضية يعني حسابية إن صح التعبير. صار لك شقد تشتغل مقابل يوميا شقد وتوصل للبيت، زين، ونضرب أخماسها بزداسها على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. أهلا بكم مستمعين الأحبة، وأهلا بالأستاذ ماجد رهق العزيز. صباحك ورد.
2: صباح الورد، صباح العافية عليك ستفان، على الأخ العزيز وسام ماجد. يعني هو ازدحام، يعني وين متروحين هو ازدحام.
0: نعم.
2: بس أتمنى من عندك، ولو يعني ما أريد أتدخل بموضوعتك، إنه خلنا ننسى، يعني هسه أنا بالطريق وازدحام وأنت تحكي لي على الازدحام، يعني حتى بطني قامت توجع.
0: مو صحيح.
2: عيني، حبي وتقديري إليك وبرنامجك جميل جدا، يعني تدين أني من كنت مدير راديو المحبة والمؤتمر قليل أتابع، بس أتابع البرامجيات أتابع أني، بس بالفعل يوم شغل السيارة إذا ما أسمع بان شوية يعني يوم يكون مو كلش حلو، فخلينا إيجابيين. الازدحام أوكي يخلص، لنظل اللحبي طلعينا فتشي يعني يونسنا بالانتظار. تحياتي لك، شكرا جزيلا.
0: أستاذ ماجد الجميل المحترم، ألف تحية لحضرتك، تسعدني متابعتك يوميا وأعتز بها جدا. قامة إعلامية وصحفية مثل جنابك أنا أعتبرها من مغانمي متابعتك، فألف تحية لحضرتك. هاي من جهة، من جهة أخرى يقول لك لا تحكيني، أبو المثل لا تحكيني. أنت سمعتهم أستاذ ماجد، يعني ناس تبكي من الزحامات، خصوصا أهلنا بالدورة. ترى أني كلش زهقت من موضوع الخدمات المتلكئة وال شو نسميها الأزمات اللي تحيط بالمواطن. بس أنت هنا أستاذ ماجد، يعني حضرتك صحفي وإعلامي وتعلم أنه دور الإعلام هنا سواء إن كان إعلام جاد ساخر، نجيبها بضحكة نجيبها بعصبية أحيانا، أو يعني لازم يأخذ دوره، يعني لازم يكون إنه دور في معالجة هذه الأمور بصورة أو بأخرى، يعني حتى نوصلها للمسؤول اللي أذاناته ما أدري شنو بيها مليانة، لا هو رمل لا هو قطن لا هو، فأنت شو تسوي؟ يعني أنت بين بين صدين مثل ما يقولون، بين المواطن اللي يقول لك أنت قاعد تضحك وتسولف وآني محترق، وقالوها إلي ستبان أحكي بكذا وبكذا وبكذا وبكذا، وبين أنه المسؤول لم طنش، أو يجي واحد يعني يقول لك لا أنت ليش تحكي على دولتك على حكومتك، أنت تعرف ما عندهم عصا سحرية. أدري إيش عندهم لعد فأستاذ ماجد والله يعز علي، أني أني أني كلش أكره النكد، يعني أني كلش أكره النكد، كلش أكره النكد، بس مرات الظروف تجبرك تكون نكدي. ليش؟ لأنه أكو أمور لازم تستفهم عنها، المقابل ما يحبك ذكي، أو ما يحبك تريد توصل، أو ما يحبك منتبه فيشوفك نكدي، أو مثلا واحد يشوفك أنه يعني أنا أريد أستأنس بس، أريد فرفشة، واحد يقول لك أنت شو بس تضحك، شنو السالفة، شو فهمت منك أني، أنت شو حليت لي، هو هذا الإعلام هسه شو أسوي يعني، تعال وجيب لي حلها. أي والله، ف يعني منا شوية ومنا شوية إن شاء الله، وفوق كل هذا القهر تجيك برشلونة، يعني فوق كل هذا القهر 3-1 على اليمن على إشبيلية، واني أموت على إشبيلية، والله العظيم أحب إشبيلية، هيك اللي أنا أحب اسمها بس، يعني إشبيلية لا أعرفها أصلاً ولا لا، والله العظيم. نرجع إلى عمر الشغل عندك، إيش قد عمر شغلك وإيش قد وقت دوامك، يعني أنت بقيت نفس الشغل أساساً؟ اهلا بكم، اهلا باتصالاتكم، نستقبل اول اتصال. يا هلا،
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ابو حسوني،
3: اسمك الغالي.
0: يعني اكو مشكله عويصه باتصال الاخ علي القيسي.
3: بعدني مع اسمك الغالي.
0: يا هلا يا عيوني، سد البلوتوث،
3: ما اقدر انا مع اول عشيه وثلاث شهرتي ما بيها راديو يا سكبار، والله عاني معاناه يعني دمار شامل.
0: يلا الله ان شاء الله يحلها، ومرحبا بك ابو حسوني. صار لك ايش قد تشتغل تاكسي؟
3: حياك الله خيتي الغالي،
0: هلا بالطيب.
3: 14 سنة
0: سايق تاكسي.
3: اي والله شيبت لي انا التاكسي.
0: زين زين ال شلون؟
3: اقول لك شيبت لي انا التاكسي.
0: يعني الله يعينك. 14 سنة، إيش قد يومية تشتغل؟ كم ساعة؟
3: 12 ساعة، من 5:30 للخمسة لستة،
0: يعني 14 في 12،
3: سبيه نجيان.
0: صار لك 168 ساعة بال... هاي شنو هاي؟ حتى بالحاسبة مفالحة.
3: حتى الحاسبة أكبر.
0: أقول لك أنت 7 أيام بالأسبوع تشتغل؟
3: أي والله أخيت 7 أيام.
0: حتى بالجمعة؟
3: لا بعد، لا والله أطلع، ليش أكذب عليك؟
0: يعني تبقى بالبيت أحياناً؟
3: نوبات، بس أنا أرجع بالثنتين نوبات، بالجمعة بالثلاثة أنا.
0: أي ما
3: أرجع من وقت
0: متواصل، ما تبقى. زين وين تتغدى وين تتعشى؟ مين بيغسل زرايرك؟
3: أنا لا، أنا أطريق الصبح بالتسعة بالعشرة.
0: زين
3: ريوق من هذا الزين، وأرجع أتغدى بالبيت.
0: معناها أنت بالشهر هاي، بالشهر انت بالشهر تداوم او مستهلك 2940 ساعة
3: بالشهر. يا ابو عاد اقول راسي ليش مشيب.
0: زين بال هاي شنو ال 14 استاذ وسام؟
3: اخيتي
0: يلا عود بعدين. المهم انت يعني بالشهر 2940 ساعة، ايش قد هاي منها لنفسك؟
3: النفسي؟ والله انا كل العائلة ستبان.
0: لا اله الا الله،
3: يعني انا عندي افكر بالاطفال فوق الكل.
0: الله يحفظهم.
3: اي والله، يعني دا عذي نفسي على ابن الله، ساعة اشتغل بيه.
0: اي
3: بس عندي امشي عائلتي.
0: الله يحفظك إلهم عيني. الله
3: يحفظك. آمين يحفظ أمي.
0: يبارك برزقك. يبارك برزقك إن شاء الله عيني أنت وينطيك الصحة والعافية.
3: للجميع للجميع يا أبي.
0: نورت أخوي الغالي.
3: شوف ستبان.
0: عيني.
3: ستبان.
0: نعم.
3: إحنا المدريدين كل شيء بالأول، يعني أنا اليوم أول اتصال.
0: أي طبعًا.
3: وش تفتح خير.
0: أي. حكي فيك.
3: ما يصعب ما يصلونا ما يصلونا ستبان.
0: والله أنا مقهورة على إشبيلية الحكي بيناتنا.
3: لا لا عادي عادي إحنا مدرعين بالبطولات ستبان.
0: إي الله كريم نورتني.
3: ونتمنى للتوفيق للمنتخب في بطولة كأس الخليج.
0: نعم إن شاء الله يا عيني إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
0: بارك الله بيك أبو حسوني وشكرا جزيلا للمشاركة الحلوة.
3: حيا الله عيونك.
0: حيا الله من قال. ناخذ اتصال بعد. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: كيف الحال يا أبو ود؟
4: الله يسلمك شلونك؟
0: ضميري بعد ينبني شوية بس تجاوز المرحلة.
4: أنا أشوف إنه لازم يعني تفتحين هيك موضوع ثاني يعني حتى يغسل ذاك ونبدأ واحد جديد. يعني هم واحد حواري أكثر.
0: مو صحيح.
4: والله العظيم حتى يعني ندخل بغير مود أحسن يعني يصير غير مشكلة.
0: الجماعة سامعين؟ لا.
4: لا ما سامعين.
0: هم زين.
4: لا أبوك ستار.
0: هلا بصافي الذهب.
4: الله يسلمك. شو هاي ثاني مدريدي؟ للأمانة صدق البارحة ما قهرت على إشبيلية. أنت شفت اللعبة؟
0: لا.
4: كلش لعبوا حلو هم للأمانة.
0: منو إشبيلية؟
4: إيه كلش لعبوا حلو وحاولوا يعني يصدون من هجمات برشلونة بس برشلونة يعني هم يعني هاي السنة يعني ما شاء الله عليهم حتى يعني العام والقبلها أنا صح مدريدي أشجعه يعني ما أحب هالقد برشلونة بس اللعب النظيف والحلو لازم يقال.
0: صح.
4: لعبوا كلش حلو المنتخبين اللعبة كانت العفو الفريقين كانت لعبة كلش حلوة ورائعة. ما تخيلت يعني إشبيلية يعني ممكن راح تكون بهاي القوة وبملعبهم.
0: نعم.
4: هم كانوا بالبداية قولوا بس انت تلعب برشلونة.
0: حلو. نعم. زين نرجع لعبتنا. أول وظيفة داومتها شو وقت؟ أول شغل اشتغلته؟
4: والله اشتغلت هواي يعني سابقاً بس
0: أول يعني مرة يعني صرت أنت
4: أول مرة اشتغلت وطوني فلوس
0: أي مستقل مادياً نقدر نقول
4: لا ما استقلت كنت ويا أهلي بس اشتغلت يعني
0: عادي كنا أول ما اشتغلنا ناخذ من الدوام وناخذ منه هن
4: أي يعني اشتغلت محل مال بقالة
0: زين حلو
4: شخص يوميتي 2.5
0: 2.5
4: نعم
0: يا سنة
4: بس هذا حكي حكيك 2007 2006 بس أنا هيك يعني أبويا مثلا ما مقصر بس أنا يعني قلت له أنا عريض قال يا بس حدك قلت لا هيك بالعطلة وما عندي شيء
0: أي حتى تشتغل
4: وأطلع أنا باليوم أصرف أكثر من 2.5
0: طبعا أكيد
4: يجي أبويا يحط لي فوقها ورجعني للبيع
0: من عدا الفواكه اللي ماكلها يقول لك 7 كيلوات في اليوم.
4: ايه مو تمسح الصبح مثلا التفاح لازم يمسح يعني التفاح من يمسح تاخذ لك عمره تاخذ لك موزه تاخذ ما يفتح بالمحلات ولا كذا
0: بحيث يقولوا لك اصب لك غدا لا والله شو مالي نفس
4: لا والله شبعان اصلا ماكل فواكه شنو هاي المرك
0: زين صار لك ايش قد اساسا تشتغل يعني صرت انت تشتغل يعني
4: من ايام الكليه كانت عندي خط الحكي ب 2015 16 والحمد لله انا اشتغل يس. انا قلت فتره كورونا قعدنا تقريبا 10 اشهر هيك شيء وراها من العشرين وجاي انا بعد بنفس الشركه
0: يعني صار لك 11 سنه صافي
4: تقريبا هيك شيء
0: الشغل شقد ياخذ منك وقت باليوم كم ساعه
4: والله ام امير انا اطلع الصبح الساعه بالستة
0: بالستة
4: اخلص دوامي بالشركه بالاربعه ورا الاربعه اطلع اشتغل تسع مباشره شويه بالستة 6:30 ارجع البيت
0: يعني 12 ساعه
4: نعم 12 ساعه
0: مع الساعة في 11 سنة
4: لا لا هي تنقسم أول شيء 12 ساعات وربين في 6 أيام.
0: لا لا في 30.
4: في 30 شيل من عندها الجمعة 4.
0: في 6 وبعدين
4: في 26. إيه. تضرب في 26 يطلع لك مجموع الشهر، تضربه في 12 يطلع السنة، تضربه إنه في 11 إنه بيطلع هذا.
0: هسه نشوف إيش قد يطلع. دين عندي سؤال بعد النتيجة.
4: شو العدل ما
0: يا نهار اسود انت دفعتك لو
4: الحمد لله.
0: صافي انت تعرف ايش قد بالشهر تداوم او تشتغل؟ يعني بال 11 سنة اللي تشتغلها صار لك 285,120 ساعة.
4: 285,000
0: في الشهر.
4: في الشهر
0: أقول لك
4: 7 عيال في الشهر.
0: أنت إيش سويت لنفسك من خلال هذا الشغل؟ شنو قدمت لنفسك يعني؟
4: أنت ممكن إنه يعني ولو إن يعني عفوا للإضافة، بس ممكن إنه تسألين السؤال تقولون قبل 10 سنوات مثلا إيش كان عندك؟ أنا مثلاً أي. 26
0: أي.
4: كانت السيارة اللي أشتغل بها سائق كانت 3/4 فلوسها أبويا أعطاني إياها.
0: زين سددتها؟
4: يعني قال لي اشتغل. كانت أنا عندي قصة مال كلية، قال فأنت تدفع من عندها قصة الكلية وما لي من عندك شيء.
0: الله يطول عمره.
4: صارت كورونا الله يسلمك، صارت كورونا قال أنت شهدت بعد بهاي السيارة وهاي هنا قطع زراعية، خلنا أخذ من القطع الزراعية وأوف هالوقت.
0: زين.
4: قلت له تيجي تشوف؟ قال لي. قلت له يلا. رحت بعت السيارة، شلت فلوسها حطيت فيها، رحنا دفعناها مقدمة مال قاع زراعي.
0: زين.
4: وخطيه هو هم ظل يدفع الأقساط. وصارت القاع اللي بعدين القاع قسمتها بالنص، أنا بنيت لي مستمل وعلى أخويا بنيت لي مستمل. يعني هو بنى بفلوسه للأمانة.
0: إي.
4: وصارت واشتغلنا والسلف واشتغلنا والسلف والحمد لله وصارت.
0: ممتاز.
4: إيه
0: المهم يعني هذا المشوار اللي مضى قدرت تخلق لك شيء؟
4: قدرت مع العلم انه اني يعني صح انه اتمنى انه اتعين وهيك شيء، بس ما اذا ما صارت فرصه شلون حطيتي على خدي والحكومه شيء اللي يصير يعني وما احنا هوايه تخرجنا
0: صافي. تريد الصدق؟
4: إيه؟
0: لو متعين كل شيء ما تسوي، كل شيء ما تحقق.
4: والله إيه. أنا وياي ابن عمتي متعين،
0: تمتح يديك بالحياة،
4: خفات عين سوى ما قدر يسوي شيء صدق أقول يعني الموظف يعني صدق يعني منحوسات تحس الفلوس.
0: أي أي يعني شوية صعب الموضوع جدا.
4: لا لا الحمد لله وشكر الله رازقني وخير من الله.
0: اللهم يبارك لك في هذا الرزق ونورتني أبوك.
4: عفوا
0: شكرا جزيلا يا غالي.
4: حياك الله.
0: حيا الله من قال. من مصطفى البدر إلى اتصال. السلام عليكم.
5: صباح الخير.
0: صباح النوير والجمال والهلا.
5: نور قلبك استفان، شلونك اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
0: هلا بالطيب. من وياي؟
5: وياك احمد ابو شيبه.
0: احمد ابو شيبه شو اخبارك؟
5: شلون امورك؟ ان شاء الله بخير.
0: سرك حياك الله.
5: انا لا مخابرين كانت ماكو الزحامات، هسه الزحامات مضطرين نخابر.
0: اي عافية.
5: شلون نوصل للدوام من وقت 7:30 8 الا ربع ما لحق اتصل.
0: اي صح. هسه انت بصمتك بايش الساعه؟ انت راجع من الدوام؟
5: لا والله رايح.
0: أنا أريد تنصي الراديو وتشيل بلوتوث سماعة هذه لأن الصوت ده يأخر صح. عندك عيني أنت
5: صح. هسه أفضل؟
0: تمام أستاذ أحمد حياك الله.
5: عيوني.
0: سالم عيونك. صار لك إيش قد تشتغل؟
5: والله يعني توظيفة من 2017 تقريبا.
0: زين.
5: تعرفين يعني اغلب العراقيين من هو صغير هو بالمدرسه هو بالكليه يشتغل اثناء زين. العطله باي وقت يصير عنده فراغ يشتغل بيها.
0: زين.
5: يعني تقريبا من عمر 9 سنوات يعني بال 2002 يعني كنت بهاي فتره العطله اطلع اروح ويا ابوي شغله اشتغل وياه.
0: حلو. حلو زين. يعني من هذا التاريخ يعني من تاريخ اعتمادك على نفسك خلينا نقول لما أنت صرت رجل يعني ناضج وصرت يعني صار عندك استقلالك المادي صرت مسؤول مثلا من أهل
5: هذا بال2017
0: لسه يعني صار تقريبا
5: 10 سنوات
0: أو 9 سنوات شنو اللي حققته يا أحمد؟
5: خير من الله يعني الحمد لله والشكر.
0: يعني كان التعب يسوى؟
5: أي
0: الحمد لله. أنت متزوج؟
5: أي متزوج نعم.
0: الحمد لله. تزوجت من شغلك؟
5: لا قبل لا أشتغل. أي الحج زوجنا.
0: والله بدون آبائنا لا نساوي شيئا.
5: ما نزال لا كل شيء من
0: الله
5: نهائيا.
0: أي والله.
5: أي لا فالحمد لله والشكر. لكن قلت لك من قبل كنا نشتغل بالمشيت عمر 9 سنوات يعني من سقط النظام وبدأت في عمدان عندي 46,000 وين أنا بعد صغير 9 سنوات.
0: حلو.
5: حسها كبيرة إيش كبرها.
0: أي طبعا كانت كبيرة. على العموم.
5: حتى أثناء الدوام وكذا كنا طلاب والحمد لله والشكر يعني.
0: الحمد لله
5: تغلب العراقيين يشتغلون بكل وقت
0: صح وكسيبة ويجيبون الفلس من حلق السبع. أسأل الله أن يبارك برزقك ويحفظك ونورتني أخويا الطيب أحمد أبو شيبة. منو؟ حبيباتي تحياتي إلهم الله يستر عليهم ويسعدهم وإن شاء الله نفرح بيهم. شكرا جزيلا. شكرا يا غالي. اهلا اخويا العزيز. احبابي راح نروح بريك 9 وبعدها راجعين نكمل بانجور للساعه 10
6: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم. انها 9 بتوقيت الرشيد اف ام.
7: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار وأني هم بدل رح احتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
8: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
6: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صباح الخير والسعادة عليكم مستمعينا، صباح الهمة والشغل الحلال على كل الناس الشغيلة اللي دا تشتغل بمختلف وظائفهم بمختلف مسؤولياتهم. أكو شغل هاي كلاس، يعني أكو شغل ما يمرمطك، شغل مرتب وحلو وفتشي، وأكو لا، أكو ناس متمرمطين بالشغل، هذا واقعنا يعني. وأكو بين شوية مرمطة شوية نعنشة يعني، ويا عيني علي ما لاقي شغل يشتغل، هو يريد يشتغل بس ما لاقي شغل يشتغل. وأكو ناس يجيها شغل وتشرط، إيش قدرة

0: امرأة.
1: اي صح.
0: هذا اللي يشتغل وما محصل نتيجة، الفلوس بإيده ومبذر، او مسلم لحيته للمرأة والمرأة مبذرة. اما اذا اثنينهم مرتبين وحلوين،
1: نعم،
0: يعرفون شلون يصرفون، لا حتى بالقليل يجيبون نتيجة.
1: هو منو افضل يجمع لك، امك لو زوجتك؟
0: اثنيناتهم حلوات اذا كانن عقلانيات. اثنيناتهم حلوات
1: اكثر اكثر اكثر وحده.
0: اذا مو هو بوجود الماما والزوجه شويه حتصير تحسسات. فهو اذا جمع يم ماما ما يقول الزوجته، اذا جمع يم زوجته ما يقول الماما، يقول هي امه اني اني دجمع، والام يابا امي شعليها ما ادري. لازم يكمش العصا من النص، لانه احنا ما نضمن الماما شنو افكارها، ما نضمن المرأة شنو أفكارها. إذا كانت معتدلات شنو يعني روح جمع عد أمك، إذا هي أحرص علينا من عدنا ليش لا جمع عد ماما، هي أمي وهي أمك. بس إحنا وين نلقى هاي المرأة اللي تحمل هاي العقلانية؟
1: صح.
0: واحتراماتي لكم حبايبي، أنا هم مرة
1: حياة
0: النسوان.
1: أكيد أكيد ست النسوان.
0: أحيانا
1: المرأة أحيانا الأم تضم يمها حتى دواسات البيت تغيرها. أجل الله تضم يم مرتك لهناك وقلت لك يعني صارت في السالفة وراحت فلوسك يا صابر. واحد وين يضم؟ يضم يم صديقة صديقة.
0: أكو صديق صدوق، ليش لا؟ أمين عليها وعلى حاله وماله، ليش لا؟ ليش لا؟ أنا صديقتي ما يملي فلوس، مهربتها من عدها.
1: أي شكو؟
0: إذا بقى يمي حس بيها الراحن.
1: كلش صح.
0: ياهن. وإذا أقول لك أعطينيهن قولي لي ما أكو.
1: حلو.
0: تخيلي.
1: حلو.
0: تخيلي بهالشكل. أي. يعني هواي أكو ناس ما تقدر تكمش الفلوس، هن حقيقة غير الحكي بيني وبينك، الفلوس ما ينكمشن. الفلوس وسيلة ترحين، شوبينج تتونسين، تشترين هذا تشترين هدية الطفل، تحصلين لك ابتسامة حلوة، هاي الفلوس.
1: صحيح.
0: بس إذا إحنا موردنا على قدنا نحاول أن نحترم هالفلوس.
1: نعم كلش صح.
0: جهد الإمكان. تحياتي صافي وتحياتي الأبو، الله يعطي طولة العمر.
1: آمين.
0: يعني حلو الأب، أنت شايفة الأب شلون يسند. أنا أخويا إجباري خلى برقبة ابنه قطعة أرض بالأقساط، قال له سويت بيا بابا، قال له هذا الموجود ادفع أقساط.
1: الله.
0: لازم يحملون الولد مسؤوليات
1: بعدين يعرف قيمة هذا العمل إيش قد كبير.
0: هسه ما شاء الله عليه،
1: اللهم لك الحمد،
0: وأولاد وزوجة
1: إن شاء الله يعمر، إن شاء الله يعمر بوجودكم. نورتيني أستاذة سحر، شكرا جزيلا. أبدا.
0: وأعتذر إذا ما سلمت على المستمعين، والله يعني المساعد على كل حالاني أسفة.
1: ولا يهمك ولا يهمك حبيبتي، يسلم هالقلب. أوكي أوكي يا روحي، شكرا جزيلا. شكرا أستاذة سحر. حناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: صباح الخير على الناس الطيبين.
1: صباح الورد عليك، من وياي؟
2: الله يحفظك ابو محمد من المحموديه.
1: والنعم، شلونك يا ابو محمد؟
2: الله يسلمك ويعزك.
1: المحموديه شلونها؟
2: والله زين الحمد لله، خير من الله.
1: يا الله عساكم بخير يا اهل الخير. ابو محمد ايش تشتغل وصار لك ايش قد تشتغل؟
2: صار لي 10 سنوات.
1: عشر سنوات شنو
2: شغلك؟ شركة أهلية.
1: مندوب شركة أهلية.

0: هذا راح يعني كان يكون مو بس مردود مالي وانما يعني بالمستقبل يفيده.
1: احسنت.
0: اذا مدرس واذا محامي مثلا محامي اقول له للمحامي لا تتزوج اذا ما سويت لك اسم بالمحاماه ولا تعرف المحاماه تمر بيها. انا مشكلتي اني عرفتها ورحت تزوجت ورحت اشتغلت وهسه لا اقدر اكمل ماجستير ولا اقدر ارجع للمحاماه.
1: شنو ها محامي ما شاء الله.
0: يعني انا مستنصري انا ليش 14
1: ما شاء الله. يعني انت هسه تقدر باليوم تحصد ذهب.
0: ايه صحيح.
1: الا عاد ليش حرامات.
0: اي والله صح انا خطأت ما صبرت انا يعني زوجت وهي المحاماه بالبدايه لازم شنو تبني اسم لازم تظل تستمر يعني شويه شويه ماكو جزء سنه جزء سنتين يصير لك اسم يعني هو رزق على رب العالمين.
1: صحيح.
0: بس انت من تتزوج لازم عندك دخل يعني تقول عشان تعتمد عليه.
1: أي.
0: مو تروح تجي ما تدري.
1: كلش صح.
0: مو صحيح؟
1: كلش صح.
0: راس شهر عندك كم درهم ماشي امورك بهن لازم.
1: اسال الله ان يرزقك ويبارك في رزقك وعملك وبيتك. نورتني اخوي ابو محمد الطيب.
0: على راسي على راسي.
1: يسلم راسك.
0: لكم الله بخير.
1: حي الله المحموديه يا هلا. اهلا بيك ابو محمد. ناخذ اخر اتصال. السلام عليكم. انقطع. ننتظر اخر اتصال. تحياتي لوليد. يقول صباح الخير. 12 في 30 يساوي 360 ساعه بالشهر. 360 في 12 شهر بالسنه يساوي 4320 ساعه بالسنه. 4320 في 14 سنة يساوي 60480 المجموع الكلي. قوية بالرياضيات سدوان. عمي أنا ما قلت قوية أنا هيجي أضرب ودع. يلا آخر اتصال. هلا والله.
2: صباح الخير سيد.
1: صباح العافية.
2: همزين حصلناكم آخر اتصال.
1: همزين جيت أنت شلونك؟
2: الحمد لله.
1: من وياي؟
2: مصطفى من الأنبار.
1: الله حيو.
2: الله حيو من جاز.
1: هلا بالغالي.
2: جانين.
1: يا هلا. بخير وانت طيب.
2: صباح عليكم وعلى كل الرشيد إن شاء الله.
1: الله يبارك بيك وصباح العافية عليك وعلى الأنبار الحبيبة.
2: الله يخليك.
1: مصطفى شنو تشتغل وصار لك شقد؟
2: أنا أشتغل من 2016 تقريبا شركة أهلية.
1: شركة أهلية.
2: أنا خريج قانون تعقيبا على المكالمة اللي قبل.
1: واو زين.
2: وهم درست ماجستير تقريبا سنة وتركت الظروف يعني والدتي توفت وهي وتركت.
1: إلا رحمة.
2: بس إحنا نفس على موضوع الشهادة.
1: زين.
2: موضوع القانون بالذات.
1: أي.
2: مارست المهنة تقريبا 5 سنوات.
1: زين.
2: وهسه عادي دا يعطوني بالشهر كذا مليون ما أرجع للمحاماة.
1: ليش؟
2: سبحان أولاً مو زغرة من المهنة. المحاماة مهنة العظماء.
1: أي
2: بس إحنا للأسف ضاع الحق من الباطل. ما تعرف إيش قاعد تسوي.
1: زين.
2: فأنا يعني تركتها بعد ما أقدر يعني صار كموقف طبالي.
1: صارت عندك ردة فعل. نعم.
2: بالضبط. ما يعني خفت.
1: اي انت كنت جزائيه.
2: بناتي حرام.
1: كنت جزائيه تشتغل.
2: اي وصلت الجزائيه سنتها ويجي جيم
1: كان عفتها ورحت تسجيل شركات عقارات وفضيت
2: ما قدرت. انا اصلا من عفتها والله سهل اشتغلت بشركة بعد ما ردت اصلا ارجع.
1: تمام زين. اشتغلت بالشركه سنه
2: 2016
1: صار لك 10 سنوات. او
2: انتقلت من شركه لشركه الحمد لله.
1: اي
2: يعني ما اقدر اذكر اسم الشركات ممكن على الهواء.
1: اي طبعا طبعا. شكرا لتقديرك هذا الموضوع.
2: نعم. ومعروفه.
1: حلو
2: والحمد لله يعني اذا نشتغل اللي اسم يعني شركات المنافسه يتصل علي يريدونه واحنا من يعني
1: هي شركه رح. شنو شركه شنو؟
2: وحده من عندها شركه اتصالات. وبعدين طلعت بشركة اتصالات هسه انا بشركة مال اسمنت.
1: زين اوكي. حققت شيء من هالعمر العملي اللي يعني كنت

0: تشتغل والتنقل بين شركات ومن شغل للشغل، المسؤوليات اختلفت، التوافق مع مهاراتك. نعم
1: كلش هواية، دخلنا دورات هواية وتعلمنا
0: حلو،
1: ووصلت مرحلة انه اللي يسمونه اكاونت مانجر. عشان من اشتغل باي شركة اشتغل راسا اكاونت مانجر، مدير حساب.
0: ممتاز. تتفق وياي استاذ مصطفى انه احيانا يكون المردود المادي شوية، ولكن يكون مردودها المعنوي والثقافي اكبر. يعني مثلا مثل ما ذكرت جنابك، السي في مالتك يترتب، راح ينملي دورات هواية مثلا، مؤهلاتك تتعزز اكثر واكثر وتزيد. يعني مو بالضرورة مردود العمل يكون عندك انه تشتري سيارة من وراء مثلا، لا احيانا.
1: هذا اللي صار وياي يا شتبان.
0: اوكي.
1: من نفس المحامات انا كانت في اللي اكثر،
0: صح،
1: بس انا هسه مرتاح اكثر. اولا يعني احس نفسي انه انا اشتغل تعبي
0: زين،
1: ما ظالم احد، ما مأذي احد.
0: نعم.
1: الحمد لله رب العالمين. مردود المادي اقل من المحامات، لكن انا الحمد لله وضعي مرتب واسمي موجود بالسوق
0: الحمد لله.
1: عندي أكثر من شهادة تقديرية، عندي تقريبا 4 شهادات من دورات مختلفة
0: ما شاء الله،
1: حتى خارج العراق
0: ما شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الله يبارك لك. الله يبارك لك.
1: شجع الشباب القطاع الخاص إذا حصلت فرصة بي والله راح تتطور وراح تشوف هواي شغلات حلوة.
0: نعم.
1: تعرف على ناس هواية.
0: نعم أستاذ مصطفى، أتمنى لك كل التوفيق. الله يبارك بعملك ورزقك يا طيب. الله يعزك ونعم منك.
1: لازم نسمع صوتك يومي الصبح، يا الله يبدأ الصباح يعني.
0: يا عيوني، عسى ما نحرم إن شاء الله ودايمين. أستاذ مصطفى أخي الغالي، تحية لك وللأنبار الحبيبة. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا. مع السلامة.
0: مع ألف سلامة. يا مرحبا أحبابي، إن شاء الله خير وبركة عملكم، وتحية للناس اللي خابرت بس ما حصلت. انتبه انتبه، أنت هاي أيام شغلك اللي دا تمر، انتبه أنت جدا تسوي لنفسك، جدا تسوي لعائلتك، جدا تسوي لبيتك. يعني العمر دا يمشي والشغل دا ياخذ منك والطريق دا ياخذ منك والاستعداد الصباحي والمسائي دا ياخذ منك والالتزام هو بصورة عامة دا ياخذ منك، سيما الناس اللي بالقطاع الخاص. يعني هذا اللي بلا ضمان كما يقال، يعني مو بلا ضمان بقدر ما انه مو مثل القطاع الحكومي. يعني مع انه اكو وظائف بالقطاع الخاص لا ضمانين بيها، يعني بس يعني انت انتبه لنفسك، انت وين راح توصل يعني، او ايش حققت، او هل التعب يوازي المردود. يعني هواية أمور لازم تنتبه إلها، لا تضيع هذا تعبك وهذه على عمال على بطال، شرايات ما لها داعي. واحد يقول يا الله منو أبو باكر، ما يصير ما يصير. يعني على الإنسان أن يتذكر أنه إذا وقع ما إلى أحد غير الله، ما لك أحد مهماك. الله يحفظ الأهل ويحفظ الأقارب والعشيرة والأصدقاء والذي منه، بس ساعة اللي تحتاج الله يغنيك عن الطلب. فانتبهوا على شغلكم، انتبهوا على رزقكم، وأسأل الله لكم البركة بإذنه تعالى. آخر بريك نسمع على السريع ونرجع نكمل بانجور.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

العشرون من أيلول لعشرين سبعة أو ستة وعشرين إن شاء الله طولت العمر وتعيشون 27 فما فوق. صباح الفل عليكم مستمعينا، أهلا بكم في عالم عراقي. وآخر العناوين الصباحية الصادرة لهذا اليوم في صحيفتي الصباح الرسمية وصحيفة المشرق، ونبدأ معكم من صحيفة الصباح وفيها نطالع. كلمة العراق من منصة الأمم المتحدة، النأي بالنفس عن المحاور واعتماد الدبلوماسية لاحتواء الأزمات. الزيدي يحمل رؤية السيادة والشراكة إلى نيويورك. افتتاح خط طيران كركوك القاهرة. مجلس الأمن يدعو إلى

حصر السلاح يوفر بيئة جاذبة للاستثمار. أما في صفحة محليات مستمعين من الصباح، افتتاح خط كركوك القاهرة بداية الشهر المقبل، والعراق يحرر أجواءه المحظورة ويستقطب شركات طيران عالمية. من بين 10,000 وحدة سكنية يجري تنفيذها على مراحل، نهاية 2027 إنجاز 1,000 دار سكنية في النهروان. بالتعاون مع شركات تركية، مشاريع مرتقبة للاستصلاح وحصاد المياه، وضمن 132 جامعة حكومية وأهلية، 1.4 مليون طالب يتوجهون اليوم إلى مقاعدهم الدراسية. تستعد لاستثمار قاعات القشلة ثقافياً. الثقافة إنجاز مشروع إنقاذ زقورة أور خلال أسبوعين. مستمعينا، ننتقل معكم من الصباح إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق: التخطيط عقبة مالية تجمد سلم الرواتب الموحد، الكلفة ليست قليلة. الزيدي يحمل تعهدات جديدة لترامب بشأن سلاح الفصائل مستبقا مهلة 30 أيلول. تأجيل فرض عقوبات مالية واقتصادية بعد التهديد بعدم إرسال شحنات الدولار. الجمارك: الأدوية تخضع لرسم 5%، والفيتامينات والمكملات 5%. تطمينات من مصرف الطيف: أموال المودعين ستصرف قريبا. وتراجع احتياطات العراق الأجنبية إلى 80.6 مليار دولار. المالية تبدأ تطبيق آلية الاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية. والنفط: نحقق قفزة في الإنتاج ونغلق ملف الغاز المحروق. إحباط عملية قرصنة مسلحة ضد ناقلة نفط في مياه البصرة. في الصفحات الأخرى من المشرق: 9 محافظات دون 40 وأعلى درجة عند 47. مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد يترأس اجتماعا موسعا ويصدر حزمة توجيهات استراتيجية. محافظ ميسان يبحث مع قادة العمليات والشرطة واقع الأمن في المحافظة. مجلس حقوقي يحذر من تشريع قانون جرائم تقنية المعلومات، ويقول يصادر الحريات ويكمم الأصوات. في المشرق كذلك مستمعينا: من هرمز إلى باب المندب، هل يتجه الشرق الأوسط إلى حرب أوسع؟ لا سامح الله. نكتفي بهذا القدر مستمعينا، وبانجور يستمر لدقائق بسيطة.

0: صباح الحب عليكم مستمعينا. حنختم بانجور بمسجات الواتساب على 0770-00-11-4-5. تحياتنا لصديقنا العزيز أبو صالح يقول صباح الخير. إيه صحيح، مرة أنا مرتاح على شجرة وعطست وجفلتني. حتى تقولون يعني أنا ما أجيب حاجي من جيبي. زين، تحياتي لك يا أبو صالح، ينطيك الصحة والعافية يا رب. حسن، صباح الخير أستاذ حسن.
1: صباح الخير ستوان. طبعا تعقيبا على حضرتك تقولي شنو السالفه، شو يوميه دي يلعبونهم، هاي من ذاك اليوم قلت يا ابا جمهور الريال يشاهدون النتيجه ثاني يوم من الاخبار على البرامج التواصل.
0: منو بس ثاني؟
1: مثل زعلت، هاي ابسط دليل لا متابعين ولا بجماعه الريال. عم احنا نسهر الوجه الصبح ننتظر اللعبات ونشوفها. عمي ستوان، الدوري بادي ودوري ابطال، وين انتو نايمين جماعة الريال يا معودين؟ تابعوا فريقكم، شوفوا الأداء، انتقدوا، ونقول لكم عم انتو مو رياضيين تزعلون. تحياتي.

0: هاد ما احكي اعزف والله، مرات الحشي ما حد يسمعه او ما حد يفهمه منك، طريقتك ما حلوه يجوز بالحكي يا اخي. اعزف اعزف لحن يا وتر. تحياتي لك استاذ حسن يا عيني، والله بس هاني مفشله الريالين، كفيلك الله لا تابع ولا شيء، يعني ملتيين بهالدنيا. علي القيسي صباح الخير.
1: يعني ستبان المرة الثانية خيش علي القيسي معاكم.
0: نعم.
1: يعني دا يعلون بينا بصراحة، أنا مشجع ريال مدريد الذين مدرعين بالألقاب، يعني عندنا ألقاب هوائي، فخليهم يفرحون خطايا ستبان، خليهم احنا 15 دور أبطال هم 5، احنا الدور اكثر من عندهم 3 بطولات 4، يعني هم حقهم خطيه، هم صعبوا عليهم صعبوا عليهم، فقول خلي يفرحوا، نعطيهم شويه مجال للافراح، ماشي ستبان، فخليهم على راحتهم، خليهم يفرحون،
0: خوش خليهم يفرحون. خطيه يعني مرات واحد يعني مهم. أبو علي يقول أنا العطشان منك ما يتاني، ومثل صبري بغيابك ما يتاني، تقلي شلون صحتك ما يتاني، عدل بس شوفتك حسرة علي. صباحكم خير وبركة، ينطيك الصحة والعافية والخير والبركة، ونورتني أبو علي. المحامي أحمد مكية صباح الخير لإذاعة الرشيد وللأجمل والأقرب إلى القلب برنامج بانجور، وللمتألقة فيروز الرشيد الأستاذة بان المسوي، ولجميع المستمعين والمستمعات صباحكم أمل وطاقة إيجابية، وتذكروا دائما بأن القانون يحفظ الحقوق لكن الوعي هو الذي يمنع ضياعها. أتمنى لكم صباحا مليئا بالخير والنجاح، ويوما جميلا بحجم ابتسامتكم، مع تحياتي أحمد مكية. المحامي أحمد مكية كل التقدير إليك يا عيوني. أحمد يقول كن واقعيا في كل شيء إلا في الدعاء، بالغ أنت تسأل رب المستحيل. يسعد صباحك، صباحك سعيد. حسين الشيباني بعث لنا فويس صباح الورد. حدوني يلا.
2: بحرية ورندة
0: الله
2: بحرية
0: ما تيجي نشرب
2: ونشرب انا وانت
0: شايف العصرية، من ماما ما تخافش من ماما دعشرية بتموت فيها
2: مع بابا، كلامك مع بابا نمرتو اهيه
0: الله،
2: لا مجنون لا ولا جن، انت اللي في القلب انت تمكن، وزاد الشوق يا حبيبي واطير ما تجي يا ولا
0: يا ولا يا ولا.
3: صباح الخير علي ستوان الغالي، صباح الخير على
0: صباح
3: كل
0: موجودين، صباح الفل،
3: صباح الخير على المخرج العزيز. طبعا هاي الاغنيه طاقتها كلش فول اوبشن، لان ما اعرف احسها هيك فرحيه، وهي ما معناها انه تمثل انه تعال اخطبني، قول لبنيه للولد تعال اخطبني باي شكل من الاشكال، ما تجي يا ولا يا ولا. طبعا تحياتي للاخوه الاعزاز على قلبي، ابو دله، ابو سيف، ابو موسى الغالي، ابو مريم، شاكر، العزيزه سحر الخفاجي، تحياتي لكم جميعا بدون استثناء.
0: حياك الله وينطيك العافية وصباح الفل عليك يا ذويق بانجور وكل البرامج. عباس الحمداني صبحك الله بالخير والعافية.
4: خير خيتي الغالية ويش عباس الحمداني، تحياتي لكم جميعا وتحياتي للمستمعين والمستمعات، وخص بالذكر الوردة الحمراء والفراشة أستاذ علي وكلهم كل المستمعين وأبو موسى. والله ستي الغالية أنا من الله خلق من شقة عيني بعدني زعطوط فتحت الحمد لله وشكر بيت معتمد عليه. من انا جاهل اطلع اشتغل ما يهمني والحمد لله وشكر. اتعلم هالشغل من انا طفل. وستي بخصوص البرنامج يرحم والديك بليت انت خيتي الغالي اسحق اخضر ويابس ما لك شغله بالعالم. هذا تمشين ورانا ترى مخبلش. وتحياتي لك واخت غاليه وعزيزه. الله انت صوت الحق شنو يجي قدامك اطرح الموضوع ولا تهتمين. اذا علينا احنا كل من يريد شيء بباله وما راح توصلين النتيجه. تحياتي لكم جميعا واعتذر عن الاطاله. بس الحمد لله. تحياتي لك ست الغاليه والله ذكرتيني. اول شغله لي بس كانت فلوسها مو لي كانت من الجيران تبيع علالي هي واخوها.
0: زين.
4: وانا الخاطر كنت ابيع لها علالي اقول لهم فلوس لها. اي والله ذكرتيني بيداء وين راح بيها الدهر. والله محمد وعلى الله تحياتي لك. عباس الحمد لله.
0: الله بحرية بحرية.

0: صباح الفل عليكم، الله يجمع كل اثنين بالحلال ان شاء الله ويبارك يا رب العالمين. من ماما ما بتخافش من ماما. زين وصلنا الى فلاح مهدي. بونجور استاذ فلاح.
1: صباح الخير صبان، صباح الخير المستمعين جميعا وعلى بانجور. والله متونسين، هذا الزحام سريع الدورة، بس والله يعني الحمد لله ما طول برنامجكم موجود، احنا منحس بالوقت. وبالنسبة لي شايق تاكسي، يعني يومي اشتغل لي 6 ساعات
0: نعم،
1: والباقي قاضي بالبيت انا والحجية. تحياتي لكم وياكم ابو مصطفى العزاوي. طبعا ستبان للتفكير، انا صار لي سايق تاكسي تقريبا 40 سنة
0: زين
1: وماشي على هذا المنوال، بس تقريبا صار لي 10 سنين يعني شغلي صار 6 ساعات بس مو اكثر. وتحياتي لكم.
0: الله محييك، ينطيك الصحة والعافية، وتحياتنا للحجية، والله يبارك بعملك يا عيني وبعافيتك. أبو دلة ديتريا جيمر وكذا، تحياتي إليك، ويقول تفضلوا يا نستبان بألف عافية إن شاء الله عليك. أبو فرح صباح العافية، صباح الورد، صباح الطاقة الإيجابية، فدوى وفداوي. أروح لستبان الأخت الغالية والتألق إن شاء الله لإذاعة الرشيد والمخرج. شكرا شكرا يا أبو فرح، ينطيك العافية يا عيني، اسم الله عليك. علي محمد يا أملح الناس منظرا وكلاما، ويا من له في القلوب مقاما، ترنو العيون إليك في كل لحظة، ويشع وجهك في الظلام حساما. إني أحبك لا شك لا شك، كواكب تهوي ولا تبغي سواك غرامة، أنت الحياة وكل صبح شارق، فأذن فإن العمر يمضي سهاما. يا منية الروح كن لروحي جارا، كي ينتهي ليل الأسى بسلاما. صباح الورد عليك وعلى بابل وعلى حسام من السويد. بونجور أستاذ حسام. يعني بس بصورة سريعة تحياتي إليك، إن شاء الله دائما الأشياء الحلوة تحيطك أنت ومهندس مسلم وعلي الشجيري وكل السامعين. باكر أحلى من اليوم، انتظروا بان وسام والرشيد FM وبانجور. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
4: ونظام تايزن من سامسونج؟
3: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيه كله قدامك،
4: يعني ذكي وسعره مناسب.
3: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
4: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاه وياه.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
7: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد
6: عوفه. اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
8: ساعدوني
9: كم بدي.
6: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
10: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
11: انت الكبير
12: يا بعد روح
11: وهنيان نبيك.
12: الله يحفظك.
11: انت شو يعني
0: الرشيد اف ام 24 ساعه 24 ساعه.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: Got it, got it, got it.

0: الرشيد اف ام مع طول اليوم شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من الرشيد أفام. أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بتوفير التخصيصات المالية لعلاج الأطفال المصابين بالسكري. السفارة الأمريكية في العراق تحذر مواطنيها من تصعيد غير متوقع بالشرق الأوسط. تربية كردستان، أكثر من مليون طالب يبدأون العام الدراسي الجديد. النزاهة تطيح بمنتحل صفة محقق في الهيئة متلبسا بالجرم المشهود في ديالى. مرصد بيئي، العراق سيعاني من 300 يوم من العواصف الرملية والغبارية سنويا. خلال ممارسات أمنية لطاحة بمتهمين بينهم أطراف مشاجرات وضبط أسلحة واعتداء في بغداد. الجنائية المركزية، السجن والحبس بحق مدانين ينتميان لجماعة القربان المنحرفة. استنفار أمني قرب البيت الأبيض بعد اقتحام سيارة للرصيف ومطالبة سائقها بمقابلة ترامب. إيران، اختبرنا صاروخاً مضاداً للسفن بالقرب من حاملة طائرات أمريكية. طقس العراق، ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكراً، متابع في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفضل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بعد شويه اسمعي هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الإخبارية من رشيد أفهم نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يوجه بتوفير التخصيصات المالية لعلاج الأطفال المصابين بالسكري. السفارة الأمريكية في العراق تحذر مواطنيها من تصعيد غير متوقع بالشرق الأوسط. تربية كردستان، أكثر من 1,000,000 طالب يبدأون العام الدراسي الجديد. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي استقبل مجموعة من الأطفال المصابين بمرض السكري من أعضاء جمعية رعاية أطفال السكري بحضور وزير الصحة، ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الصحة لتأمين العلاجات والأجهزة والمستلزمات الطبية التي يحتاجها الأطفال المصابون بالسكري، مؤكدا أن احتياجاتهم الصحية تحظى باهتمام مباشر من الحكومة. حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من احتمال تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، كما حذرت من احتمال إلغاء الرحلات الجوية، ودعت الخارجية الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر مع احتمال إلغاء الرحلات الجوية، مضيفة على الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها. أعلن وزير التربية في إقليم كردستان حما سعيد انطلاق العام الدراسي الجديد، فيما أشار إلى عودة أكثر من 1,000,000 طالب إلى مقاعد الدراسة، وأوضح أن وزارة التربية والتعليم أدخلت تعديلات على كتب ومناهج دراسية بهدف تحسين جودة التعليم. ذكر بيان للقضاء أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكمين بحق مدانين اثنين ينتميان إلى جماعة القربان المنحرفة، وأشارت إلى أن المدان الأول الذي يحمل فكرا دينيا منحرفا أقدم على تحريض المدان الثاني على الانتحار وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات. وتابعنا المحكمة نفسها أصدرت حكما ثانيا بحق المدان الثاني بالحبس البسيط لمدة 1 سنة. أخيرا، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على منصة إكس على اتهامات المتحدث باسم البيت الأبيض ضد إيران، حيث قال: لقد وجه المتحدث باسم البيت الأبيض قائمة طويلة من الاتهامات ضد إيران، معظمها وبدقة مثيرة للدهشة يصف نفس الأفعال التي بادرت بها الولايات المتحدة أو ارتكبتها أو دعمتها، وأضاف: هذا التضليل والتهرب من الواقع ليس بالأمر الغريب، لأن الأشرار يلذون بالفرار حتى عندما لا يلاحقهم أحد. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الوزراء يوجه بتوفير التخصيصات المالية لعلاج الأطفال المصابين بالسكري. السفارة الأمريكية في العراق تحذر مواطنيها من تصعيد غير متوقع بالشرق الأوسط. تربية كردستان، أكثر من 1,000,000 طالب يبدأون العام الدراسي الجديد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 05-500-600 انفو ديا دو.
1: رجعنا أكيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم؟ مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

يا نسيم هب من ارض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي بلغ الاحباب

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فام.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بتوفير التخصيصات المالية لعلاج الأطفال المصابين بالسكري. المحكمة الاتحادية تؤجل البت بملف تشكيل حكومة كردستان. السفارة الأمريكية في العراق تحذر مواطنيها من تصعيد غير متوقع في الشرق الأوسط. تربية كردستان، أكثر من 1,000,000 طالب يبدأون العام الدراسي الجديد. مرصد بيئي، العراق سيعاني من 300 يوم من العواصف الرملية والغبارية سنويا. خلال ممارسات أمنية، الإطاحة بمتهمين بينهم أطراف مشاجرات وضبط أسلحة معتدة في بغداد. الجنائية المركزية، السجن والحبس بحق مدانين ينتميان لجماعة القربان المنحرفة. قليباب لن نساوم وهرمز لن يفتح قبل تنفيذ شروطنا. استنفار أمني قرب البيت الأبيض بعد اقتحام سيارة للرصيف ومطالبة سائقها بمقابلة ترامب. طقس العراق، ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا أكيد عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. راح أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد والتقديم أكيد عبير بياتي، ويرافقني بالإخراج عمار

هواي من الأشياء صار بحياتنا عموما أو بيومنا تحتاج إلى شيء اسمه تمثيل اجتماعي، فاهميني؟ يعني أكو واحد يجي شيء يقول أني يعني كلش صريح وشخصيتي مثل ما هي، شخص اللي ما أحبه أقول له ما أحبك، وهاي نعوفها هاي على صفحة، لأنه مو دائما ممكن نكون كلش كلش كلش صريحين 100% مع الأشخاص في بعض الأحيان. وحكينا هواية موضوعة المجاملة يعني كلش مريودة ونحتاجها بحياتنا عموما. لحد يقول لي لا وانا بعيد عن المجاملة، لا كنا نحتاجها وكنا نريدها وكنا نستخدمها حتى لو كنا احنا ما واعين على استخدامها، بس احنا دي نستخدمها. تمام، فاليوم سؤالي راح يكون شنو اكثر موقف تحسه انه موجود او يصير وياك او كذا تقول هذا الموقف فعلا لازم احنا نشغل خاصية التمثيل الاجتماعي. خلنا نعطيكم مثال. يعني مرات نشوف واحد احنا مثلا طبينا لمناسبة معينة، فبالتالي نشوف شخص ما نحبه، بس راح تشوفنا نبتسم اهلا شلونك مشتاقين كذا، بس بداخلك ما تحبه، بس يعني فشلة من العالم اكيد ما راح تقول له، يعني العالم كلها قاعدة والناس وها تقول له وخر لسلم عليه ما احبك، هاي مستحيلة. لا حد يجي ويقول لي انه اي اسويها، ما اتوقع نهائيا، لانه ما ترهم، واذا سويتها يعني راح يعني احنا نقول عليها بالعامية تجيك حشاية، ويقولون عنك انه متكبر او غيرها. هذا الموقف هنا من تدخل لمكان وشوف شخص ما تحبه وتسلم عليه وشلونك وش اخبارك، سموه اوكي مو مشتاقين بس راح تسلم، ممكن يقول لك هذا الموقف أنا من أشوف شخص ما أحبه راح أستخدم خاصية التمثيل الاجتماعي. أوكي، بعد خلنا نعطيكم مثال ثاني حتى يعني أوصل لكم الفكرة مالتي بسؤالي اليوم اللي يقول شنو الموقف اللي يصير وياك أو شايفة أو مثلا يعني مواقف موجودة بالحياة عموميا، يعني عموميا شنو عموما تكون اجتماعية وتقول بهذا الموقف لازم احنا نشغل زر او يعني خاصية التمثيل الاجتماعي. تمام، فشنو هو؟ قلت لكم شخص تشوفه ما تحبه، زيارة معينة لازم تسويها وانت ما تحبها لشخص او كذا، هاي الاشياء، خلينا نقول تسمع سالفة معيودة اكثر من مرة. انا اقول هاي والله، لان مرات اكو اشخاص يعيدوا لك السالفه اكثر من مره، بس انت من باب الفشله والعيب وما تريد تكسر بخاطره تسمعها، فهنا انت لازم تتفاعل وفعلا تشغل خاصيه التمثيل الاجتماعي ولا يا صدق انت سامعها يعني عنده من نفس الشخص سامع السالفه. فاليوم سؤالي راح يقول، اعيده مره ثانيه، سؤالي يقول شنو الموقف اللي يصير ويانا يوميا او وياك انت او وياك وتقولون بهذا الموقف أنا حقيقة أفعل خاصية التمثيل الاجتماعي؟ خو مو صعبة، خو مو فيثاغورس، كلش سهل السؤال. الأرقام 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770111415.

0: يلا ويانا. الو مرحبا.
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد. اهلا وسهلا.
1: شلون استعبير؟
0: الله يسلمك. انت شلونك؟
1: الله يسلمك. شنو هالجمال هذا يومين من ورا الشاشه؟
0: شكرا. اشكر والله. بعدني ما شفت روحي لانه من ادخل شويه اشوف اشياء متعجبني.
1: احنا نشوفك على بث المباشر.
0: يخرب مودي شويه. شكرا عيوني. انت الجميل واللطيف. شكرا. من وياي؟
1: طارق من الديوانيه.
0: طارق والله حي الله الديوانيه، نورتونا. 100
1: الله يسلمك.
0: يلا طارق، شنو الموقف نعم. اللي ممكن يصير وياك اجتماعيا من تلتقي باحد، من تقعد جماعات كذا، تقول انا بهذا الموقف اشغل خاصيه التمثيل الاجتماعي، يعني لازم امثل انه اني يعني ممشي الموقف هذا.
1: والله انا شوف صرت قليل التقارب الناس
0: زين،
1: بس انا طبيعي ما عاد ارتباك يصير، ولا احب انضل على الوادم يعني اكذب.
0: لا أنا قصدي إنه موقف وياك يصير تقول أنا هنا لازم أتفاعل ويا المقابل وشغل التمثيل الاجتماعي إنه أنا أوكي وماشي وياكم وطبيعي. يعني مثل طيت مثال قبل شوية، قلت أكو يجي واحد سولف لك سالفة، ثاني يوم يجي سولف نفس السالفة، أنت من الفشلة ما تقول، ما تخجله وتقول له ترى أنت حكيت لي، فاهمني؟ فهنا أنت لازم تسمع وهم ما تتأقلم وها وصدوق ولي
1: إيه أوكي. أساير أسوي روحك عني سمعان هتوني.
0: حلو حبيت.
1: يعني ما أكثر بباته وهاي.
0: طيب أنا كلش أشكر اتصالك، أتمنى لك يوم حلو. تحية لك من بغداد الديواني. شكرا عيوني، مع ألف سلامة. باي باي. حسابش خلي نتابع، تابعوا الإذاعة حلوة والله لطيفة، كل الأشياء والبرامج شوفوها هناك هنا. حساب ايش تشوفون؟ أنا وبتين قموز بالحساب مالتي تشوفون. يلا حلو. الو الو الو الو راح. اوكي خلوني اعيد السؤال. السؤال يقول شنو الموقف الاجتماعي، موقف انت يصير وياك لما تلتقي بالاخرين، بهذا الموقف تقول اني هنا أنا حقيقه اعوف سالفه انه اني صريح وسالفه كذا وهاي الاشياء، وأفعل خاصية التمثيل الاجتماعي، أكون إنسان دا أمثل أنه أني اجتماعي وتفاعلت ويا هاي السالفة أو ويا هذا الموقف. أرقامنا أكيد جاهزة لكم 07802-114115 و07802-116-117 آسيا سيل 07702-114115 ريالي. تحياتي إلك. جبر الخواطر وين كان من أنت موجود؟ يعني من وزعوا جبر الخواطر وين كنت؟ يقول لي شلونش خالة.

0: صبيت.
1: اوكي مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم اكيد واتصال قلت لي يلا الو
2: يا الله
1: اهلا
2: اهلا اهلا
1: اهلا اهلا شلونك
2: شكرا الجمهوريه فيكم
1: والله شو بس الدفتين شنو علاقتك بالجسورة يعني ليش كل
2: شيء علاقة قوية يعني مثلا بالوحدة أعبر للرصافة
1: ايه
2: وبثلاثة أرجع للجسر
1: يعني يجي موقت نفسه ايش الشارع يجي وياك في تعدل بالوحدة تنازل عالجسر ونازل يا عيني
2: يا عيني
1: يا عيني شلونك شخبارك
2: شلونكم عيني
1: الحمد لله عيوني تمام
2: خير شلونها
1: خير
2: الله يسلمك دائما بخير
1: الله يسلمك
2: عشان كان عندنا دوام قبل مو قبل يعني مو قبل ما صار له هواي فكنت ابيت اجتماع اسبوعي
1: زين
2: عندنا واحد اسمه محمد بدون ذكر اسمه رجاء لا تضغطين علي وتقولين
1: لا لا انت ما تحتاج انت يلا تفضل
2: اسمه محمد عمر
1: اي حلو وين بيتهم
2: ما اقول جد راح تضغطين علي واقول لك بالزعفرانين
1: زين
2: هذا كل سبيت نفس القوانين عمامة أخذوا الورد ومانقا وأخذوا حصة أبوه الله يرحمه
1: زين
2: وهو باع سيارة أو العفو اشترى سيارة وانغلب بيها وأمه رزلت وقال لك رجع السيارة وبالسيارة ما يقبل يرجع السيارة حفظناها على الغيب
1: زين
2: بس شلون المحفوظة صارت عندنا
1: بس أنت من تسمع السالفة أو من يسولفها إلك تفعل التمثيل الاجتماعي وتظل مصدوم يا صدوق
2: انصدمان زوج شلون؟ شفها شلون؟
1: شلون هيجي؟ وين كانوا من وزعوا المروءة والكذا وهاي السوالف؟
2: وقيم عليهم دعوة وأنا راح قمت عليهم دعوة بالموصل لأنهم من أهل الموصل وما أدري شنو والسيارة النوب انغلبت بيها وقال لي كلين السيارة وطلعت مضروبة لا محمد ميت محمد انت غير تاخذ رأي الأكبر منك غير توديها سونار قبل لا تبطي فلوس الله وكيلش يمكن سنتين احنا نفس الموال
1: زين.
2: نفس آخر شيء طقت روحي بعد ذا تمثيل اجتماعي ولا بطيخ
1: يعني خلي نقول انت الموقف اللي ممكن يمر وياك من تسمع سالفة وتنعاد أكثر من مرة وانت هنا لازم تتفاعل ويا هذه السالفة
2: يعني كل يعني شلون ثبت عن ثبت يعني أزيد التفاعل أزيد التفاعل يعني مثلا مو نحكي مواضيع صار ما صار هو ما عنده سالفه بس هاي السالفه يعيدوا يدخل بيها يعيد واحنا لا الولد يغلسون يعني لو يضحكون لو شيء يشوفون انا اكثر واحد من دمج وياه
1: متفاعل اي مو انت مرات مرات هذا الشيء هو يساعده انه خلاص يعني باكر هم ما
2: لا هو يكمل يتحمس مرات يضيف احداث جديده ما ادري فيها مسوي ابديت للموضوع
1: مو على الرياكشن مالتك مو على الرياكشن مالتك فبالتالي هو يزيد شوي
2: تخبل يعني يوم من الايام باي جاني ما ادري شنو قلت محمد والله حفظناها محفوظه صارت عندنا عمامك اخذوها الورث وانت اشتريت سياره وغلبت بيها وامك رزلتك اخوي رهن قال لا قلت له محمد روح كاف بعد لا تمثيل اجتماعي ولا هاي
1: طيب أنا كلش أشكرك وأتمنى لك يوم حلو شكرا عيوني مع السلامة باي باي
3: أنت تحط مكياج على زمانكم

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم واتصال جديد. الو مرحبا.
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: اهلا وفي.
0: اهلا.
1: شلونك؟
0: شلونك انت ابو عبد الله؟ شخبارك؟
1: والله الحمد لله.
0: يا رب دائما تكون بخير. مية.
1: ما تقول انتم موجودين خير.
0: الله يسلمك.
1: كل ما خامسي انا ارزق.
0: عيوني مية هلا ان شاء الله دائما. طيب ابو عبد الله شنو الموقف اللي ممكن يصير وياك وهنا انت تفعل خاصيه التمثيل الاجتماعي؟
1: هي الاعاده هسه المتصل قبلي بسامي ومنو؟
0: والله انا خربط بيناتهم بس اعتقد بلال. بلال دائما شوي عندهم يعني
1: يمكن بلال عاده فد اربع مرات الحكايه.
0: زين
1: هو هسه عاد الخص اربع مرات. قول انت اضبط من صاحبك يا ابي.
0: زين
1: اضبط من صاحبك.
0: زين
1: لا هي الاعاده ست هي الاعاده
0: اعاده موضوع معين.
1: اي وخاصه مال فصل مال العفو ورد.
0: زين
1: يعني من ينظلم الشخص يظل يظل يحكي بيها يظل يحكي بيها فهي هاي مال الاعاده بس.
0: طيب
1: ولا
0: بس انتوا بعد انا اتوقع شغلتكم انتوا كلش هواي تحتاج تمثيل اجتماعي انتوا خصوصا اللي هو سائقي التاكسي.
1: احنا نمثل هواي
0: يعني خصوصا يقول نمثل هواي
1: ما طلع التمثيل
0: يعني اعتقد انه فعلا تحتاجوها انتوا هواي يعني اذا صعد وياكم شخص مزعج انت لازم تمثل انه اوكي ماكو شيء في بس داخلك بس ريت توصله يعني
1: ستين يوم اليوم على تطبيق روح سويتك ايه؟ على تطبيق بالي ايه؟ واحد من يم الشعب للشورجة.
0: زين
1: المهم خمسة طلع جاب لي قوان يمكن البيكم مشيهن سيارة حديثة. قلت له يا ابا انا ما عندي توصيل. قال تو بالي قلت له عمدي نزلهن وحتى بالي راح امسحها.
0: زين
1: ماكو شيء يعني جاب لي فد 15 قنيه على صاعدين بالسياره.
0: يعني قصدك انه مو كل المواقف لازم احنا نسوي بيها تمثيل اجتماعي. قصدك انه اكو بعض الاحيان لا
1: لازم واحد لا ست لازم اكو حد اكو شغلات الى حد.
0: زين
1: طبعا
0: اوكي يعني كلش اشكر اتصالك. عيوني انت شكرا.
1: بكيت الله يديني رزق هسه مثل البارحه.
0: يلا امين امين ان شاء الله. تحياتي لك اكيد نورتنا. شكرا مع الف سلامه. يلا نروح لفاصل اعلاني ونرجع نكمل وياكم اكيد درس شاغر.
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين. شويه وراجعين الرشيد وياكم. الساعه الان الواحدة والنصف بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED. الوان اغنى استخدام اسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج.
2: اي نعم نظام سريع وسلس تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان كل اللي تتمنى تلقاه وياه.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: إذا المستمعين أكيد بعد متواصلين وياكم ببرنامجنا بعد الفاصل الإعلاني، وسؤالي راح أعيده مرة ثانية. السؤال يقول شنو الموقف اللي ممكن يحدث وياك أو وياك، وبهذا الموقف فعلا أنه نحتاج نفعل خاصية التمثيل الاجتماعي. أرقامنا 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770114115. ألو ألو ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا محمد.
1: شلونك يا غالي؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي ليش؟ تحياتي للمخرج.
0: شكرا، كل التحية لك. اي محمد، شنو الموقف اللي يصير وياك وانت هنا لازم تفعل خاصية التمثيل الاجتماعي؟
1: هذا الشخص اللي لازم يجي ينقل اللي صار بالشارع.
0: اوكي،
1: يعني أثناء اليوم شنو اللي صار وياه؟ من ازدحامات، من شنو
0: اللي أكو، يعني يسولف لك التفاصيل اللي حدثت وياه خلال اليوم وأنت ما مجبر تسمعها.
1: ما مجبر، وها لازم أقعد هنا شنو هون عليه؟ يعني من يقول صادف فلان ازدحام وما طلعت من عنده، مثلاً رح دافع البنزين وهالقد سرع البنزين، ها لازم هنا أقعد أهون عليه حتى بيسبي شنو أتفاعل وياه.
0: زين، حلو.
1: إيه،
0: فأنت خلينا نقول تفعل خاصية التمثيل الاجتماعي من يجيك شخص يسولف لك سالفة يا يمك ولا عليك، أو يحكي لك همومة وأنت لازم
1: هو اللي دا يصير بي ست
0: صاير وياك أكيد. يعني
1: هو يعني إحنا تباك عراق اليوم، ما يعني ما دا يشاهد هاي الأمور كلها.
0: صحيح فعلا،
1: كل إذن دا نشوف الزحامات وكل إذن دا نشوف بنزين خالة، ما يكون شيء اليوم خاف على الجميع.
0: نعم صح.
1: نعم،
0: طيب أنا كلش أشكرك محمد، نورتنا. شكرا، تحية كبيرة وجميلة أكيد مني ومن عمار همات. يعني حييك شركة أوكي للأكسسوارات الموبايل، نورنا عيوني. نية هلأ.

0: ابو ملاك تحياتي لك، قول سلام عليكم استعبير المحترم. شلونك اليوم؟ ما طلعت بالسياره اليوم، الجو شاعلي. تحيه المخرج عمار. عمار دائما اقول لكم، يعني انتم صار لكم 5 سنوات ويانا ببرنامج درس شاغر، ما عرفتوا عمار جو الاحد، يعني يوم الاحد جو خميس، تحسوه خميس خلص، يعني انه باتشر اوف قاعدين كل شيء ماكو خميس وهاي والخميس جو يوم احد، يعني الخميس وجهه ما ينشاف وداعتكم، فهو هيك يعني بالعكس فتعودوا. يلا الو، تذكرت عن اليوم احد. اهلا عيوني، مية هلا.
1: الو،
0: اهلا. الو
1: الو،
0: تفضل. الو الو، قطع الاتصال. يلا اتصال اخر. الو
2: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
2: شلونك تعبير؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
2: الله يحفظك، حم الله وديك
0: ان شاء الله بخير. من وياي؟ حميد مجيد.
2: مجيد حميد من بغداد.
0: مجيد حميد مو حميد مجيد. شنو اخبارك؟
2: والله على الله الحمد لله ست.
0: يا رب دائما تكون بخير. يلا، شنو الموقف اللي يصير وياك وانت هنا تفعل خاصية التمثيل الاجتماعي؟
2: ست هذا اللي يعيد ويسكن نفس الحكاية،
0: نفس السالفة،
2: نفس الموضوع. ست ذاك اليوم قاعدين يما انا ولا صاحبي
0: زين،
2: فعاد القضية نفسه
0: زين،
2: فقلت لصاحبي سامحك، كان يقول اسكت اسكت، مو ذاك اليوم حكاها وكان قاعد اسوي
0: واقف غير القعدة. لا اي ما مالك حق،
2: اليوم كان واقف المرة قاعد.
0: اي مالك حق، لا مجيد مالك حق، يعني مدام غير غير
2: مفكرين ست نسجل الهيا حتى الموال نفسه سمع الهيا.
0: زين، انت كل مرة تتفاعلون بيا الموضوع وكذا؟
2: احنا لازم اي وكله نندمج بين الموضوع.
0: طيب مجيد، أنا كلش أشكرك، نورتنا أكيد عيوني. أنت مع ألف سلامة، باي باي. يعني خلينا نقول لحد الآن كل الاتصالات بهذا الجانب، جانب التمثيل الاجتماعي، من نسمع سالفة من شخص وهذه السالفة قايلها إنه أكثر من مرة أو حاكينا هذا الموضوع أكثر من مرة، بس أنت هنا يعني من باب عدم كسر الخواطر انه راح تتفاعل وياه وتسولف وياه وتتناقش وياه، بس انت بداخلك انه كل يعني سامعها السالفه اكثر من مره ومن نفس الشخص، هي المشكله مو من غير اشخاص يعني. يلا اتصال جديد، اغنيه نعزل.

0: زين لا أنا لابسة زيتوني ولا أنت، ولا أنا لابسة أسود ولا أنت لابسة أسود. يلا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو عيوني مية هلا
1: واضع شوية تفهم واضع شوية تافهم.
0: أشكرك قلبي
1: واضعك
0: أنت هم ماتين والله نفس الصفة عندك
1: تافهم
0: أنت هم تعب نفسك والله حرمات قلت له قلبي والله مو حرمات قلت له قلبي. يلا قلت اني ندم اليوم يلا شلون قلت له قلبي يلا. اتصال. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: هلا عبير الجميل عيوني حياتي لي تحياتي المخرج.
0: شو اخبارك؟
2: الله يسلمك الله يخليك. عادي يعني هيك انه ما ابي تطلع وين ما تسال مو بس
0: لا هو قلت بس متندم على كلمه قلبي يعني
2: في مزاجك
0: لو ضمتها لك وسام لو ضمتها لك هالجملة والله العظيم حرام.
2: أهم شيء مزاجي يبقى حلو مثلك الريح.
0: فدوى لعينك سلمك.
2: الله يسلمك.
0: أي وسام.
2: الله
0: يخليك. شنو الموقف ممكن اللي يصير وياك وأنت هنا تنجبر تفعل خاصية التمثيل الاجتماعي؟ يعني تمثل إنه أنت أوكي هذا الموقف يعني ماشي وياك.
2: شايفه من يحكي وياك شخص هسه اذا كنت وحدك او يمك اكثر من شخص
0: زين
2: بس تحسين هو يباع بعيونك وده يحكي وياك يعني موجه الكلام عبالك لك هاي مجبور انا يعني بعد اتفاعل وياه لازم يعني ما اقدر لا اخلي
0: فهمتك ايه طيب
2: ايه هذا هيك شيء خاصه متباعين علي مثلا اباع علي هو يباع علي وخاصه من اباع علي باع بعيونك
0: يعني تحس انه هو يسولف السالفه بس هو مدام حاط انظاره عليك لازم انت اللي تتفاعل وياه هو اليوم وقع الاختيار عليك انه انت
2: كل كلامه اسمعه
0: وقع
2: الكلامه اسمعه واركز بكلمه كلمه حتى خاف يقول لي ايش قلت او ما ادري شنو او ينسى شيء انا هم ذكره مجبور يعني اتفاعل ويا الموضوع بشكل عام يعني
0: صحيح فعلا
2: يعني هذا الشخص اللي يحكي وياي وهو عينه علي وده يباوع يعني
0: اكيد باع وانا اخذت هذا الموضوع لانه حقيقه سالفه انه اني ما اجامل واني صريح 100% هذه يعني ابدا ما احسها واقعيه لان اكو اشياء لازم انت بيها تجامل وتفعل التمثيل الاجتماعي انه انت شخص كلش
2: إيه لازم اجامل
0: يعني لازم انا ما احس اكو فد شيء اسمه ما اجامل ابدا مستحيله
2: واحسسه انه موضوع لا يهمني وادور له على حل اذا عنده مشكله وكذا
0: صح.
2: بينما لو اكو وياي ناس انه شخص او اثنين او ثلاثه لا عادي يباوع عليهم لا يجوز إنساني أو يعني مو بالا
0: فعلا
2: يركز عليه لا هاي بعد ما بيها
0: أجز رسالة لصديق أقول له بس تفاعل وياه شوية عوفني خليه يعني يعتقني
2: وشو بعد يعني يباوع عليه شوية زحمة لازم تفاعل
0: وياه أنا كلش أشكرك وسام أكيد نورتني شكرا لعيوني مع ألف سلامة باي باي.

يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا، وبعدنا بسؤالنا اللي يقول شنو الموقف اللي يحدث وياك اجتماعيا وبهذا الموقف انت هنا لازم تفعل خاصية التمثيل الاجتماعي، انه انت تمثل انه انت متفاعل مع هذا الموقف. ارقامنا 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770 11 4115. أكيد هذه أرقامنا ومنتظرة من عندكم لحد الآن، يعني ما بقى لنا هواية على البرنامج، بس كل الأجوبة كانت حول موضوعات أو موقف أنه السالفة تنقال قدامك، وهذه السالفة سامعها من نفس الشخص، ولازم أنت هنا ما يعني نقول عليها جبر الخواطر يشتغل عندك، فبالتالي ما تقدر انه تقول له لا انا سامع الموضوع والسكت عيب وفشله ومصير الرأسين يدخلوها بغير جانب، فانت لازم لا تسمعها مره ثانيه هذه السالفه، ولازم تتفاعل، ولازم تنصدم وتتفاجئ، وهواي اشياء تسويها في سبيل انه خلاص يعني يمشي الموضوع ويمشي اليوم، تمشي هاي القعده بسلام بدون ما يصير بيها فد يعني ايش نسميها احنا دنغوزيات حلوه، دنغوزيات يا دنغوز.

0: يلا بعدنا متواصلين معكم اكيد برنامجنا واتصال جديد. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله. الله يسلمك. من وياي؟
1: يا علاوي من كربلاء.
0: حياك اهلا وسهلا يا علاوي، نورت.
1: ممكن نتعرف؟
0: ممكن تتعرف؟ شنو السؤال؟ ممكن تتعرف؟ شلون سوالف مال 2001 من 2000؟ احس انا اعرفك عن نفسي. اوقف دقيقه، خلص برنامج نتعرف. تدل صدق كذي عمار يمك مو طلع يمك. اوكي تم امر. يلا

0: إذا مستمعينا بعد ما تواصلين اتصال آخر. ألو مرحبا.
1: ألو.
0: ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: أنا طبعا مستمع بس أشارك يعني مرات ومرات.
0: عيوني، أهلا وسهلا، نورت.
1: علي من قبلان.
0: أهلا يا علي، تفضل علي.
1: أنا ما أريد أشارك في موضوع البرنامج.
0: أي تفضل.
1: مواضيعك صراحة مواضيعك كلش حلوة.
0: شكرا.
1: أنت وجان سلطان.
0: أشكرك عزيزي.
1: جان سلطان، جان سلطان.
0: تسلم.
1: كلكم مواضيعكم حلوة والإذاعة كلها حلوة.
0: أشكرك.
1: على شيء كلها حلوة.
0: أشكرك كلك.
1: بعد مع احتراماتي العلم كم شخص هذا اللي يتصلون ولا بس هل يستعون على نفسهم. كويه بس خليك يستعون على نفسهم. انت من قاعد تسوي انت ضاوع النفس، ضاوع نفسك في المراية وتعال سوي.
0: لا هو اكو مثل يقول هنا ينضح ما فيه، يعني اذا ترجع لي ترجع الى هذا الشخص ومرجع مين وهذه تلقى اكو فتشي يعني، فاهمني؟ فالإناء ينضح بما فيه يعني، متاكده.
1: والله يا سيد حبيب، والله العلي العظيم، يعني هذا انا بسوي يعني ما اعرف يعني اتمنى رقم تليفونه عندي.
0: لا موجود ان شاء الله، هو يريد يتعرف. انا قبل صارت ويانا هماتي وتعرفنا، فهو يريد يتعرف، فبالتالي هسه المخرج هو ده ياخذ الاجراءات اللازمه بحقه وخنشوف نتعرف ليش. خل بسيطه سهله.
1: لا لا يعني انت برنامج لطيف وضحك الجمهور وسؤالات حلوه وضحكه وسالفه.
0: نعم.
1: واحد يطلع من برنامج الروتين الحياتي هذا اللي بنعيشه، دوام شغل مصرف فلوس ماكو شغلة، يعني شوية واحد ده يطلع من الروتين هذا. عم رحم الله والديكم، جزاكم الله.
0: أشكرك، شكرا يا علي، أنا كل شاكرة اتصالك. أنتوا اللي تهمونا، هذول ما يهمونا حقيقة.
1: والله
0: إحنا ما عندنا ناس تحبنا وتحترمنا وإحنا نبادلهم هذا الحب والاحترام.
1: والله العلي العظيم نشكركم ونشكر هاي الواحد.
0: أشكرك عزيزي، شكرا، كل لك ذوق علي.
1: والله
0: تسلم حبيب. تسلم.
1: وأنا
0: لا بالعكس عزيزي، مية هلا، شكرا، مع ألف سلامة، باي باي. يلا آخر اتصال بحلقة اليوم، بشار محمد أم في العراقي، ربي يسعدك ويحفظك، شكرا. أعتقد أبو بشار هو نفسه أبو عبد الله. يلا ألو، قطع الاتصال، اتصال آخر.
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا نصرت،
2: شلون
0: السلام؟ الله يسلمك، الحمد لله، عيوني تمام.
2: أخبارك زينين إن شاء الله؟
0: خير الحمد لله.
2: الحمد لله والشكر.
0: نصرت، شنو الموقف اللي يحدث وياك اجتماعيا وانت هنا لازم انه انت يعني الموقف هاضمه على قولتهن؟
2: اي هذا عندي ولد صاحبي.
0: نعم.
2: دائما يحكي لي عن سيارته.
0: زين.
2: دوخني بيها.
0: اوكي.
2: عندي الفيت بام وعندي المحرك.
0: نعم.
2: يعني مليت فبقيت استمع له واسكت.
0: نعم.
2: بس اقول له اي اجاري
0: زين
2: حتى ما يضوج.
0: اوكي.
2: وحتى ما تصير مشكله بيناتنا. اي
0: فيعني قصدك من تسمع سالفه ما تخصك ابد وانت يعني ما يخالف تقول انه لازم اتفاعل ويا اخفف عليه الالم وهالاشياء، ودي
2: احكي
0: على مشاكله ويا السياره، بس انت لا يمك السياره. أي. لا تعرف شنو، ما تدري شنو السالفه، لا انت بنشر ما تعرف كل شيء. طيب اني كلش اشكرك، اكيد نورتنا، شكرا.
2: اشكرك
0: عيوني، انت مع الف سلامه، باي باي. اكيد تحيه لكل اللي شاركونا بحلقه اليوم. ارجع واقول هواي مواقف تحدث ويانا خلال اليوم، بما انه احنا نلتقي مع الاشخاص كثير، يعني انه احنا يعني بالتاكيد ما راح نبقى طول اليوم ملتقين بس بعائلتنا، اكيد راح نلتقي نطلع بالعمل بالشارع ويا اصدقائنا بمكانات العامه بغيرها، هواي مواقف تحدث ويانا. انت هنا حقيقه ضروري انك انت تمثل خاصيه التمثيل الاجتماعي، من الضروري جدا. شوفوا اكثر فئه، مع احترامي لكل زملائي اللي موجودين بالوسط الإعلامي عموما، يمكن احنا نستخدم هذه الخاصية مرات، وهواية اشياء تحدث ويانا بعيدا عن المايك والاستوديو والكاميرا، بس نجي هنا حقيقة نمثل اجتماعيا. ليش؟ لانه هذا واجبنا. اكو هواية اعمال أنت لازم تكون بيها ممثل اجتماعي حقيقة. ليش؟ لأنه هذا شي يسموه إحنا صفة من صفات أنه أنت أوكي وشغلك تمام وهاي الأشياء. فموضوعة أنه أنا ما أجامل وصريح 100% ما تمشي مع الكل، تمشي ممكن ويا أهلك إيه، ويا الناس القريبين من عندك إيه، ويا الناس القريبين من عندك إيه، بس مع الكل ما أتوقع نهائياً تقدر تكون إنسان كلش صريح. لازم في بعض الأحيان تستخدم التمثيل الاجتماعي لأنه مطلوب ومريود حتى ما تكون مكروه، يعني فاهميني؟ تحية لكل اللي أبو ملاك والله حرامات وقتش قليل عم يدعوفني يا ساعة وتتشوف جدي صحيح. شكراً للجميع، أتمنى لكم يوم حلو، تحيات عمار كامل وتحياتي باكر، إن شاء الله نلتقي وياكم، باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. المحكمة الاتحادية تؤجل البتة بملف تشكيل حكومة كردستان. السفارة الأمريكية في العراق تحذر مواطنيها من تصعيد غير متوقع بالشرق الأوسط. استضافة برلمانية لرئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة تقرير القراءة الثانية للحسابات الختامية. تربية كردستان، أكثر من 1,000,000 طالب يبدأون العام الدراسي الجديد. مرصد بيئي، العراق سيعاني من 300 يوم من العواصف الرملية والغبارية سنويا. البدء بمحاكمة 6 فرنسيين متهمين بالإرهاب، تم نقلهم من سوريا إلى العراق. الجنائية المركزية، السجن والحبس بحق مدانين ينتميان لجماعة القربان المنحرفة. رئيس البرلمان الإيراني، لن نسوم وهرمز لن يفتح قبل تنفيذ شروطنا. استنفار أمني قرب البيت الأبيض بعد اقتحام سيارة للرصيف ومطالبة سائقها بمقابلة ترامب. انتخاب رئيس أركان الجيش الألماني، رئيسا جديدا للجنة العسكرية في النيتو. طقس العراق، ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
2: ونظام تايزن من سامسونج،
1: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك،
2: يعني ذكي وسعره مناسب.
1: بالضبط، جوده ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
2: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد،
4: ويوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن،
4: أعلن، أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم،
5: رجعنا لكم
1: الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
6: بانجور.
3: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: بانجور.
3: يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا.
6: بانجور
3: على الرشيد، أحلى هواء، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
6: بانجور، بانجور، بانجور،
3: بالسبعة ونص الصبح.
2: أغاني وأكثر،
6: أغاني وأكثر،
2: الرشيد أفهم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني
3: تبدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

0: بس من الحج الثاني حجينا وجروا لساني قلت لهم تعالوا
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيد أفهم. نبدأها بأبرز العناوين. استضافة برلمانية لرئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة تقرير القراءة الثانية للحسابات الختامية. المحكمة الاتحادية تؤجل البتة بملف تشكيل حكومة كردستان. رئيس البرلمان الإيراني: لن نساوم وهرمز لن يفتح قبل تنفيذ شروطنا. استضافة اللجنة المالية رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار الصبحي لمناقشة تقرير القراءة الثانية لمشروع الحسابات الختامية للدولة للسنوات المالية 2012-2013-2014-2015. قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في قضية تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان إلى الشهر المقبل، حيث حددت المحكمة يوم 26 من شهر تشرين الأول المقبل موعدا جديدا لعقد الجلسة المخصصة لهذا الشأن. حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من احتمال تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، كما حذرت من احتمال إلغاء الرحلات الجوية، ودعت الخارجية الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر مع احتمال إلغاء الرحلات الجوية، مضيفة على الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر بجدية السفر إلى المنطقة أو عبرها. ذكر بيان للقضاء أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكمين بإحق مدانين اثنين ينتميان إلى جماعة القربان المنحرفة، وأشارت إلى أن المدان الأول الذي يحمل فكرا دينيا منحرفا أقدم على تحريض المدان الثاني على الانتحار وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات. وتابع أن المحكمة نفسها أصدرت حكما ثانيا بحق المدان الثاني بالحبس البسيط لمدة 1 سنة. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية، وفق ما نقلت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية. وقال إن على إيران أن تقاتل وتتفاوض في آن واحد، مضيفا أن طهران ستستخدم القوة العسكرية لردع أعدائها والدبلوماسية لترسيخ مكاسبها في ساحة المعركة عندما يحين الوقت المناسب. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. استضافة برلمانية لرئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة تقرير القراءة الثانية للحسابات الختامية. المحكمة الاتحادية تؤجل البتة بملف تشكيل حكومة كردستان. رئيس البرلمان الإيراني: لن نساوم وهرمز لن يفتح قبل تنفيذ شروطنا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني
4: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحايل لكل الاشخاص راح يكونون ويانا ايضا من خلال البث المباشر على التيك توك. تحياتي لكم، ان شاء الله يا رب تكون ايامكم جميله رائعه لطيفه حلوه كل تفاصيلكم. لا عادي هاي شيء من انا. انا يمكن من خلال البرنامج دائما ما اقول لكم الى انه في العراق الحقيقه، ويمكن نهديها لكل الأخوة الأعزاء في حكومتنا الجميلة، يعني حتى ينتبهون للمواطن. عندنا مواطنين أو المواطن العراقي في بعض الأحيان يشعر هو إحساسا، هسه يمكن على الواقع ما واقع أنتوا راح تقولوا لي بالواقع وإيه لو لا، يشعر إحساسا إلى أنه مواطن ينتمي إلى هذا البلد، عليه واجبات وله حقوق، وينظم عمله داخل هذا البلد قانون يسري على القاصي والداني، ويتمتع بمجموعة من الحقوق التي كفلها له الدستور. مقدمة طلالية جميلة جدا حقيقة صراحة حبيتها. المهم، فبالتالي سؤالي إليك أنت كمواطن، في التصنيفات العالمية للمواطنين في العالم هنالك مواطن، طبعا هذا مناسب التصنيفات العالمية وفق الباحثين في علم الاجتماع في علم السياسة والقانون، هم يعني هم ثابتة مو موجودة هيك مسمى قانونا، لكن في الدراسات اللي تكون موجودة المواطنة تقسم أربع أقسام. أكو مواطن من الدرجة الأولى وهو الذي يتمتع بكامل الحقوق القانونية والسياسية ويقدر ينتخب ويمتلك ويتملك عفو ويعمل ويتنقل ويحصل على الخدمات والحماية بدون تمييز. مواطن الدرجة الثانية هو مواطن قانونا أو قانونيا، لكن عمليا أو قانونيا عنده قيود أو تمييز في بعض الحقوق أو الفرص مقارنة بفئة أخرى. مواطن من الدرجة الثالثة هو تعبير طبعا غير رسمي يستخدم لوصف شخص يعاني تهميشا شديدا وضعف الوصول للخدمات والفرصة والعدالة أو الحماية. وهنالك مقيم أو أجنبي وهو مواطن درجة ثانية، مو مواطن درجة ثانية بالضرورة، هو أصلا لا يحمل جنسية البلد، لذلك عليه حقوق والتزامات تختلف قانونيا من مواطن إلى آخر. لهنا حلوة حلقة اليوم، شوية راح تكون بها يعني قصف. فرد من عندكم تتمتعون بالتهذيب والحوار المتمدن. إذن أنت كمواطن بماذا تشعر أو أي درجة تشعر أنك تتمتع بها في هذا البلد بالعراق؟ إذا قلنا إحنا اليوم عندنا مواطنين درجة أولى درجة ثانية، يعني عندنا ثالثة وعندنا خمسة عندنا مية، بس كمواطن أنت تحس نفسك يا درجة على الحقوق الواجبات تأديتك للأشياء التزامك بالقانون عدم التزامك. إذن الأشياء اللي أنت اليوم عايش بهذا البلد الجميل الرائع اللي اسمه العراق والذي يديره مجموعة من الأشخاص هم عراقيون، بس أكو بعض منهم عندهم جوازات ثانية، بس بالتالي فأنت تشعر اليوم كعراقي أنت مواطن من أي درجة؟ هسه تقول لي درجة ألف ماكو، هي لو أولى لو ثانية لو ثالثة لا يعني رابعة اللي هي أجنبي خلنا نعتبرك. فهذا هو سؤال حلقة

أرقام الهواتف للمشاركة 0780-11-4115 و0780-11-6117. بإمكانكم التواصل ويانا على 0720-11-4115. بلال هذا باكر.

0: يلا بناخذ ويانا اول اتصال. الو
1: يا الله
0: اهلا وسهلا
1: يا الله.
0: طبيعي
1: يا
0: الله. طبيعي
1: كلش طبيعي.
0: ايه
1: شلونكم عيني؟
0: شو الاخبار؟
1: مو اني يعني بصراحه ريدت اكتب يعني خيارات.
0: ايه
1: بس اني اصغر من انه اني اكتب خيارات. انا اكتب يعني الطوبه.
0: أيه.
1: عبد الطوبة يونس محمود موتنا تموت يونس محمود من 2007 لليوم بس كذي
0: زين.
1: فما أدري حسيتك راح تتناول هيك قضية.
0: أيه.
1: طلع على أساس أطلع كملي من أبى طلعت أنت محضر وقاري
0: لا بصراحة هي ببالي من البارحة ف.

0: ويشرب الماء يعني صح ما ينشرب بس يفيدنا بالسبح بالتغسيل والسيارة فواتير الكهرباء صح أول بأول.
1: طيب
0: يعني توفير أمان موجود يعني نسبة نقول 90% مو مثل باقي السنوات اللي من 2003 لليوم لا يعني نحتاج نقيس نقول من 22 الحمد لله فضل الله
1: تمام
0: لا حكومة مزدهرة أمان ماكو ذيك المواضيع المقيسة اللي تصير بالشارع لا أما من ناحية الواجبات اللي المفروض الدولة توفر ليها يعني هم أشوف نفس الدرجة ثانية لأن معاملة إلا واسطة مع العلم أهل الدرجة الأولى بدون واسطة هو واسطة أبو المواطن الدرجة الأولى
1: نعم.
0: احنا نحكي الدرجة الأولى كسياسي كمدير عام كمثلا
1: مسؤول
0: كبير بالدولة مسؤول مثلا عسكري هذا درجة أولى يعني هي الدولة معتبرة درجة أولى وهو يعتبر نفس درجة أولى فوق العالم فوق القانون فوق كل شو كلاشي بس احنا كمواطنين عاديين انه لا يعني نعتبر نفسنا درجة ثانية الخدمات اللي تقدمها الدولة هي مو مسمى انه هي غصب ما عليها بس يعني صورة اجمل انه هذا واجبها تجاه الشعب قلت لك يا شنو الخدمة كهرباء الحمد لله وشكرا نشتريها بفلوسنا صحة تجي الوطنية يعني نوعا ما بين مناطق ومناطق متفاوتة بس لا يعني انت انا حكيت لك حتى الوطنية انه انا ملزم ادفع عليها رسوم ويعني انا مقدم الدولة مقدمت لي خدمة مقابل فلوس وانا يعني ملزم كي حقوق وواجبات احنا بصورة عامة يعني 90% من الشعب يعني 40 مليون من هاي 45 مليون درجة ثانية
1: طيب
0: خمسة درجة اولى
1: اوكي
0: وبالمناسبة يعني اليوم بالصبح صحن التحرير انسان كلش مرتب يعني هو ضابط من الجيش العراقي الله شاهد ابو الصرابين يعني سيارته مدنيه والمرور ده يمشي يعني وقف السيارة شافه ده يمشي قال يعني رجال كبير قال له ابني انت ما طول وقفت السيارة مو من حقك تمشيني مو ذا انه انا ضابط يعني صدق احترامك
1: والله جيد
0: اي يعني قال له انت اوكي شفتني انا ورتبتي انه اوكي احترامت عمري احترامت رتبتي بس انت غصب يعني شو مو غصب ما عليه ما انت ما طول وقفت السيارة
1: اي اكو اولويه يعني مروريه ما لها خاص بالبيان
0: بالضبط قال له يعني هو شلون ابو صلاطين شايف المرور يمشي يقطع الشارع يعني
1: صح
0: يعني شلون يشخص الشارع بالعرض فشافه هو صار اول سياره قال له تفضل سيدي امشي قال له لا انت ما طول وقفت الشارع او صفي قال له ما طول وقفت الشارع خلاص وقفت فهذا صدق يعني هذا تحكم مواطن درجه ثانيه يعني ما حاجه في الدرجه
1: جيد تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا ابو سجاد بس لحظه ابو سجاد السلام عليكم وعليكم السلام عندنا اسل الاعلام الراقي استاذ سلطان يا اهلا ومرحبا هذا يضحك صافي ساء ستة حكمة علي شنو هذا ماكو شيء عادي وين بك الموضوع ناخذ ويانا اتصال الو
2: الو السلام عليكم
1: السلام ورحمه الله
2: سلطان الحبيب اخبارك
1: يا اهلا وسهلا بك
2: صدام
1: كل الهلا بك يا صدام
2: الله يخليك انا اعتذر ذاك الاسبوع حاولت انه اتصل بكم وبارك لكم على السنويه مال القناه
1: الله يخليك سلمك
2: كل عام وانتم بخير ان شاء الله
1: الله يخليك على السنويه يا جماعه الله يخليك يا حبيبي تفضل يلا
2: انا اتفضل انا ما راح ازيد اي كلام على اخوي المتصل اللي حاضر القبلي صراحه
1: طيب
2: نعتبر مواطنين من الدرجة الثانية
1: ليش؟
2: علينا واجبات تمام؟
1: يعني ليش انت هذا الإحساس؟
2: يعني أنا رجال هسه صار عمري 43 سنة يعني يعني عشت الجيل يعني ذاك الجيل وهذا الجيل نعتبر أنا بترد أوصف الشغلة لأخوتي وناسي اللي هو منتسب واللي داوم بالطاب وبالكهرباء اللي هو الموظف احنا ما نقول انت موجود خدمة المواطن يعني خاف شوية خدمة المواطن شوية صعبة عليه بس يا اخي يكون سهل من تجيك الناس البسيطه المواعده واصله مثل ما تفضل اخوي اللي قلبي احنا سبحان الله وانا نروح تمشي عندنا بس برضه نشوف ناس الان ليش تخلقون هاي الطبقيه بالمجتمع
1: طيب
2: بس هذا اللي اقول بس لا اكثر ولا بس الحمد لله والشكر يعني ان حياتنا فرقت عن السنين اللي فاتت مثل ما تفضل اخوي ما راح ازيد اي حرف علي
1: نعم
2: انا بالشارع دا اشوف أنا أريد أن أوقف على فتح شغلة لقمين صراحة يعني من خلال والله الحكومة تتبلغ وتسوي وغيره يعني أنت اللي تجي تدب لك 200 و300 مليون على البيت اللي تحفر للسارع وتخربه

0: تعرف 100-150 بتتظلف هذا الشارع تراجع مثلا نهاية ترى تعتبر من ضمن المواطن ولو خارج عن موضوعنا.
1: نعم.
0: بس هاي ظلت بقلبي. أنت الحكومة شوف عندك مقشرة بالشارع. واحدة من هاي الأمور اللي خالف الطين دار ماكو غير ما غير شيخ ملايين. راح تلقى الناس كلها تمشي.
1: وما الضمانة إنه هذا اللي يروح يغرم ما يفض هالسالفة ب500,000؟
0: لا هو يعني إحنا أكو حلول موجودة. يا أخوي يا سلطان.
1: أي
0: واحدة وشغلة ثانية أنا أرد أسألك إلك على فراغك. اليوم احنا نسألك انت وجهة نظرك بالموضوع شنو؟ احنا راح نصير احنا مقدمين برنامج وتتجاوب
1: مع موضوع اليوم؟
0: اي
1: بالاخير انا اعطيك القفلة بالاخير اعطيك اياها.
0: اي على فراغك انت نصير عندك فراغ ان شاء الله.
1: لا هو بالاخير بنهاية البرنامج حتى اعطيكم الخلاصة. تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك.
0: تسلم
1: يا ورد مصطفى مشتاقين. تسلم يا حبيبي يا مصطفى.
2: اما كان عن حبي انا وغرامه.

0: ناخذ يانا اتصال. الو
1: الو.
0: نعم
1: غالي سلطان.
0: هلا
1: حبيبي.
0: هلا بعلاوي، شلونك حبيبي؟
1: بارد.
0: شلون اخبارك؟
1: والله بخير.
0: دول عينك دوم ان شاء الله بخير
1: حبيبي.
0: شنو انت، شنو احساسك، شنو شعورك؟ انت تحس نفسك مواطن من اي درجه وليش؟
1: اولا ما اي درجه ما احسبها هي، انه اكو درجه منصفه انطيها لنفسي بهالبلد. عن نفسي يعني شخصيا.
0: طيب.
1: لانه بالمقابل مثل ما قالوا اخوتي انه احنا علينا واجبات مثل ما تفضلت، واكو حقوق.
0: صح.
1: الحقوق صفر بهذا البلد. الحقوق هي المفروض مكتسبه، فهنا تركض وراها.
0: طيب.
1: الطبقيه هنا فظيعه بهذا البلد، انه السياسي واللي عنده مال ماشي اموره.
0: طيب.
1: يعني حتى عبر الدرجة واحد، يعني ما كلاس اي في اي بي تنطي.
0: ايه.
1: يعني بالدخول للمطار، بالدخول للدوائر، هذا طبعا اذا حضر.
0: اه.
1: اذا ما راح حول البيت كاتب عدل ابو الجنسيه ابو الجواز جاهز. بالنسبه للسياسيين يعني فظاعه، هم واحزابهم واللي يمثلوهم والجمهور مالهم. ابسط نقطه كلنا نمد الاصوات، يعني انت ابو سلاطين تخيل انت براس الناخب مستعدين شوكا للبيت بنت ونايد حاضر في سبيل انه هي اصوات انتخابيه، شوفوك انت صوت انتخابي، هاي من تجي اصوات انتخابيه. بينما انت على مود خدمتك الماء مو صالح لغسل السياره، مو للشرب وتعرف موضوع المي مره صرفنا به وش يصير بجسده.
0: صحيح.
1: على مرأة ومسمع العالم كله من نفضاء ناسه من ناسه نعرف انه يدبوني مجاري مياه ثقيله، ان كان سكني وان كان مستشفيات والدوله تعلم. تبلية الشوارع والجسور نبوس أيادي، وإذا صار شيء نقول يا الله نعمة.
0: وعوفوا المشروع أمس.
1: السكن عشوائي بدون تخطيط.
0: طيب.
1: تعال ادخل بالسرعة واتفرج كل المناطق الشعبية. الفرع اللي كان بي 10 20 بيت صار بي بيت من طوابق وشقق. إنه يسرى. الشوارع الناس الأخوة المرور يعني حدث ولا حرج. الدراجات دولي أعلم من السياسيين. يسوق عكس السير بالترافيك ميسج يفوت. لازم انت تتجنده في حال على مود شنو، والله ما خايفين من القانون، احنا ما خايفين من القانون كلنا اغلبنا. لا خايفين من فصل عشاري.
0: اي
1: صح. يعني انت خايف عند هذا الشخص مرجفك اكثر من الارهاب او الدراجة.
0: صحيح.
1: يسوق عكس السير هو بتكتك وبالستوته، يسوق برعونه يلبكي بسيفه يفوت ويزابق السيارة وهذا الشخص تحمد الله وشكرا. تمدنا همشي مصار بيكي ويوكع وغيرها غيرها كثير، المستشفيات المدارس.
0: إذن أنت بوجهة نظرك إلى أنه أنت تشعر إلى أنك مواطن لم تحصل حتى على درجة؟
1: أبد أبد أبو الصراطين. لا لا نهائي ولا واصلها.
0: طيب.
1: يعني أنت أتفه ناس حشا ما أقول بوجهك والمستمعين، أتفه ناس عندهم حقوق هنا بالبلد اليوم أصلا كما أقول قرقوزات. عنده جواز خدمة، عنده جواز دبلوماسي، يطب ويطلع مرحب بيه لأنه يقدم تفاهة. بينما الناس اللي تعبانة على روحها واللي وصلت مراحل عائلية ومن الناحية الوظيفية من ناحية العلم، لا لا لا ولا حد يقول لك شلونك. هنا أنت تقاد حسب الحزب تتبعه وجمهور الحزب الفلاني. أنت جمهور الحزب الفلاني تمشي تمشي، ما تابع لأي أحد مستقل، أنت أصلاً وجودك بلد عدمه
0: بالزيادة. زين.
1: يعني أصلاً يعني أنت أصلاً شو كحال قاعد يمنا يلا مش تعبت.
0: طيب حلو.
1: لذلك للأسف وكبلد مثل العراق واسم العراق لا رياضياً لا سياسياً لا إعلامياً عشان ما أقول بوجهك الناس الطيبة مثلك. لا لا أنت جيت بلد السلطان تتعب وتسوي قاعد يعني تسمع يعني شغلات عجيبة غريبة.
0: وانت
1: فتنة واللي ما ستة بالبلد. فلذلك صح. يعني انت المواضيع يعني طبعا حاولت اخفف واحكي بكل هدوء ما دام فعل وما دام احكي هواي لانه يعني ما رد احكي بالقلم العريض.
0: لا ما انا قلت في البداية قلت نهدى ونسوي حوار متمدن. انا اشكرك حبيبي، شكرا جزيلا. تسلم يا روحي. شكرا لا بالعكس حبيبي القلب ان شاء الله. جاسم السيد حياك الله استاذ، كل الهلا بيك يا حبيبي، هلا مرحبا. عندنا اتصال. الو
2: مرحبا.
0: اهلا
2: انا استاذ سلطان.
0: يا هلا مرحبا اخ حسام. وين ازدحام عبد القاسم؟
2: والله لا اليوم انا غيرت
0: هذا
2: ويز دولبني والله
0: دولبني الوقت ما حد لمان.
2: اي والله
0: وين ودك؟
2: يعني من على مدينة الطيب، وهذا الجسر مال مدينة الطيب اللي يعبرني على حيفا
0: اي
2: صاير كاكاو.
0: حلو.
2: اي والله. وهكذا.
0: طيب ايش تشعر نفسك انت مواطن من اي درجه؟
2: والله قبل ان ندخل بالتصنيف خلينا نسولف انا وانت بدايه الامر انه الدستور العراقي والقانون العراقي يعني يعني كفل يعني مساواه بين كل افراد الشعب.
0: صح.
2: ماكو واحد احمر وواحد اخضر وواحد طائفته كذا ولا كذا.
0: صحيح.
2: زين. والدليل انه انت اي مواطن عراقي يحمل اي يعني الجنسيه العراقيه يقدر يروح لاي مكان ويدخل لاي مكان. صح. ماكو عندنا فد مكان يميز انه انت تدخل وغيرك لا.
0: حلو.
2: في اي مكان في اي محافظه في اي دائره تقدر تاخذ حقوقك بصوره اكبر. اما موضوع الخدمات والواجبات والحقوق هاي ما لها علاقه يعني ما تميز انه انت ما تخليك ما تصنفك من يا طبقه انت.
0: طيب.
2: التمييز الطبقي اللي صار هو يعني نتاج المجتمع. نتاج المجتمع انه انت عندك فلوس تتميز ضمن الطبقه الكذا. زين. اصحاب الدخل المحدود الموظفين اللي هم عندهم معاشات تكفيهم يدفعون ايجار ويلبون احتياجاتهم البسيطه.
0: نعم.
2: زين ما عنده طموح يشتري بيت ولا يعني ممكن اعلى طموح عنده يبدل سيارته بعد كذا سلفه وبعد كذا ما ادري ايش قد. زين. فهذه نتاج المجتمع ما لها علاقه الدوله والظروف الاقتصاديه. الظروف الاقتصاديه تاثر ممكن اكو واحد حصل فرصته بس ما اتوقع الدوله او الحكومه لها علاقه بكذا. يعني كل مجتمعات العالم اكو اختلاف بالدخل بالنسبه للمواطنين. يعني اكو واحد فقير في كل بلدان العالم واكو واحد غني.

0: الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: Got it, got it, got it.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: كبير.
0: اهلا
1: مشتاقين.
0: هلا.
1: واحد فضيحه.
0: اي واحد فضيحه. شو وقت رجعت؟
1: بعدني باكر انزل والله، بس بالقرار اشتاقيت لك، قلت ادق عليك.
0: شقد شريف انت وشقد انسان طيب
1: بالله العظيم.
0: والله العظيم
1: صدق اشتاقيت لك.
0: الدول عينك يا حبيبي.
1: شلونك
0: قلبي؟ الله يخليك. يلا سولف لي، انت تحس نفسك يا
1: ما اعرف صدام، ما عندي راديو. شنو
0: سؤال يقول احنا كمواطنين اليوم نشعر الى انه احنا ننتمي الى هذا البلد، لكن البعض يقول الى انه هنالك درجات، فاكو مواطن من الدرجه الاولى، اكو مواطن من الدرجه الثانيه، اكو مواطن من الدرجه الثالثه، او يعني انت تحس نفسك مواطن من يا درجه؟
1: والله سلطان عندي تعليق واحد بس. لا يغير الله بقوم
0: حتى يغيروا ما بانفسهم.
1: الف رحمه على روح امكم
0: والدي.
1: كل نقطه بدايه انا نقطه نهايه.
0: طيب اذا انت ستحس نفسك انه ماكو اصلا ولا درجه؟ لو تحس
1: مو ماكو ولا درجه بالصلاطين. قبل كنا عايشين وما كنا عايشين؟
0: كنا عايشين
1: تمام.
0: نبقى عايشين.
1: من المسؤول بنفس الرحله؟ لا سلطان انت ابن المسؤول مو بنفس الرحله؟
0: انا ابن المسؤول نفس الرحله.
1: عاشت ايدك. يمكن انت كنت تطلع اكثر من المسؤول درجتك؟
0: درجتي تطلع اكثر من عنده؟
1: ايه
0: طبعا تطلع اكثر من عنده.
1: عاش اكيدك. احتمال تتعين قبله؟
0: احتمال.
1: عاش اكيدك. شنو تغير؟
0: تغير هو قام يتعين قبل ما يتخرج اصلا.
1: تمام. ليش؟
0: هو مسؤول حلو حباب.
1: لا اكو مطبلين. واكو مع احتراماتي لهاي الشريحة المهوالية الهواية اللي خلاهم يصعدون لفل لفل لفل لفل لفل لحد ما صعدوا فوق. بس هم صعدوا على من؟ صعدوا على تشتشو على ست غيرك وعلى
0: غيرك.
1: فمن سبب؟
0: احنا
1: لان مثل ما يقول النية مو صافية.
0: اي والله لا اصلا ما كنا.
1: لا يغير الله بقوم حتى
0: ما بينفسين. طيب عاش تيدك.
1: نقطة راسطة.
0: تحياتي لك.
1: وباشر راجع لك بقوة وكلام الله راجيك من تكري الدخلات وشكرا.
0: هلا هلا كل الهلا.
1: الأملاكيان كلنا بقوشر ما كلنا الأملاكيان يسلم.
0: يلا يلا ها هي.
1: الحب أبو الصلاة.
0: تحياتي لك حبيبي. أهلا بك مع السلامة.

0: ناخذ يانا اتصال. الو
1: حبيبي استاذ سلطان.
0: اهلا اخي.
1: هاد راسي استاذ سلطان.
0: يا هلا مرحبا، شلون اخبارك؟
1: يا هلا بسلطان.
0: شنو هالصوره منزلها بالسناب؟ ما دقمه ما ادري شنو مال ستيرن. شنو
1: ترى بالابليس؟ انا هذا صديقي قال لي السناب كله بيه بنات. ودنس لو شوف ما اعرف لا اكرهه زين. في جايب سي ار تي طقطقه وانا اصلي تدري بيه ما اعرف باي الصوره.
0: هاي الصوره شنو هي مال دقمه؟ إيه حتى مو دقمه يعني.
1: لا لا بين رجلي وبين الستيرن مطقوقه، بس ما ادري اعرف شلون مطقوقه وشلون منشوره. انا اتمنى اعرف انشر بهالموضوع.
0: زين امسحها
1: يعني؟ طبيت ارد امسحها ما اعرف انه راح لازم طبيت الاستوديو سمرت تلزم الاول والثاني. طلعت منها عوفها هي
0: زين اوكي طيب
1: والله صار مو مثل عمار اعرفه بهاي الاشياء.

0: اشياء
1: عمار
0: كثير
1: بطل
0: عجيبه
1: العالم
0: قايمين.
1: بيها،
0: انياله
1: بطل
0: كل شيء
1: العالم.
0: يعرف
1: ايه
0: زين
1: يقول
0: كل
1: اذا
0: شيء يعرف،
1: اريد
0: بس سيارته لو
1: يستشيرني،
0: تقطع بنص الشارع.
1: اذا
0: ايه
1: يقول يريد اذا اريد يستشيرني استشاره ب25,000. هو يقول
0: ابليس لك شنو هذا، وكان الحكومه
1: هو
0: العراقيه كل شيء
1: ايه من
0: بفلوس.
1: شار.
0: اي والله هو كل شيء ما محصل، حاله حال المواطن عادي.
1: لا يعني قولي ضيع
0: ايه
1: شاش.
0: ايه
1: طيب
0: اي
1: يلا، انت
0: والله
1: ايش تحس نفسك مواطن من يا درجه؟
0: والله سلطان، انا يعني بداخلي وكشخص انسان انا عادي، بس دمي يحترق على الوطن واحب العراق كلش يعني. كتقيسه يعني شنو نسبتي الليفل مالي لو شنو ما
1: اي انت
0: بالضبط.
1: بالنسبه للحقوق والواجبات، انت تقول اني اتمتع مؤدي كل الواجبات اللي علي والحقوق مستلمها كامله، هذا اعتبر نفسي مواطن من الدرجه الاولى. لا والله ما مؤدي كل الحقوق وما ماخذ كل الواجبات، اعتبر نفسي مواطن من الدرجه الثانيه. لا مطي حقوق ولا مطي واجبات، وانا مواطن من الدرجه الثالثه. هسه كل واحده لها مبرر ليش بدها تسويها. انت اليوم كامير شو تحس نفسك؟
0: والله يعني انا اقول لك هسه انا كشخص اقيس نفسي بالنسبه لباقي الدول، احنا ما عايشين درجه رابعه هاي انا يعني زين، واي حق ما محصلين من الدوله، والدوله قاعد تاخذ من عندنا شئت ام ابيت. يعني بابسط الامور هي قاعد تاخذ من عندك اللي هي الضرائب اللي فارضتها على المواد الغذائيه او الدول،
1: اي
0: لان احنا ما ناخذ حصه. يعني هو ما ينطيك مثل بالشهر $100 $200 حصتك النفط او الحصه التموينيه السابقه
1: اي
0: اللي كانت كذا ماده، ما ينطيك هو
1: زين.
0: هو بس دي ياخذ من عندك زين. يعني انت قيس من 2003 وهسه احنا 2026، البلد بيه فلوس انشفطت كلها على بكره تبيها، صح لو غلط؟
1: صح
0: زين. بعد ما خلصت هاي الفلوس يخلص، يقول لك بيت من مال يخلص وتشد رجال ما يخلص، ما ادري جبال ما اعرف شلون هذا ترتبها. خلصت الفلوس اللي بالخزائن بينا وبعد بيه فلوس طبعا زين، وين رجعوا؟ على تشدك وتشدي. على سبيل المثال ضريبة الدخل، احنا بالعراق عندنا ترى ما مفعله ضريبة الدخل، عندك عقار تدفع له 11 شهر لك وال12 تدفعه، كلش امر طبيعي العقار الملك السند.
1: طيب
0: بس باقي ذول المهن المختلفة الأسواق المطعم، لا احنا ما نفعل عندنا ضريبة الدخل مثل ذول الدول المفاقر اللي عايشين على الضريبة.
1: أي.
0: صح لو غلط عندنا هذا الشيء؟
1: نعم.
0: لأن هو بلد ما محتاج، انت اليوم هسه ما محتاج وعندك،
1: لا هي موجودة بس ما عندك. بس ما منتشرة بطريقة عالية عندنا، بالعكس عندنا ضرائب على البضاعة
0: لا.
1: تدخل عندنا على
0: لا استاذ سلطان اقاطعك، هي موجوده اليوم، انا اجيب من الصين حاويه ادفع ضريبتها وقمرقها.
1: اي هاي هي ضريبه اذا موجوده ضريبه الدخل،
0: بس ما واصله المرحله مثل انت هسه اليوم دخلت السوبر ماركت مالتي وانا بعت
1: ها وتبيع اليوم. اللي هي دائما يصحوا لها بلس بلس
0: بالضبط،
1: يعني زاد الضريبه.
0: هسه طلعوا لجن على اي مشروع يشتغل، منهم اني واحد من الناس وبسمع عن كلامي، طلعوا اجت قالت عليك ضريبة الدخل. قلت ضريبة الدخل انا يدفعها للدولة اذا كانت بنسبة طبيعية وماكو مشكلة
1: انا اتحملها.
0: قال لا اي، قال الدولة تريد، هي هاي مال تعظيم الموارد ولا تريد من عندك ضريبة.
1: زين.
0: قلت زين اللي بصفي هذا مثلا بصفي محل اللي بصفي منان او بجميل، سألت يابا اكو ضريبة الدخل؟ يعرفوا ليش يعرفون الناس يعرفون ضريبة المهنة والاعلان والنظافة،
1: اي هاي
0: احنا متفقين عليها وندفعها
1: أي.
0: كل سنة، وإذا ما تدفع يحط لك صبة إذا شايف بالمحلات.
1: شايفها إيه.
0: فاين ندفعها إحنا، يجي
1: طيب.
0: هو المدير ماله بالبلدية يباوع بالمحليين من يسرى في الراسة. يقول لك أنت تدفع لي هذا مليونين. عمك وخالك تطي مليون 500 بجيبه وأصرف 500 والأمور طبيعية.
1: حلو هي تمشي.
0: هاي من تيجين منه. أنا هسه موضوعي أوصلك يا كمواطن من الدرجة الرابعة. أما على الكل أو لا، يعني أما تشمل الناس جميعا حتى الناس تعرف راسها من رجليها. انا هسه تعبي وتشدي وتعب اطفالي دا يروح جزء منه للموظفه مو للدوله، لك هي هنا الهضيمة. يعني هو الموظف يريد يقول سلطان يشتغل
1: انطاني انطاني منطاني منطاني،
0: اذا سلطان انطاط جيبه دفن سلطان ما يشتغل ومدفونه.
1: صحيح.
0: منطا يطلع لك من 2008 مثلا صادره
1: من يوم جيت للدنيا اصلا ما
0: طالك يعني. يقول يكسر ظهرك يريد منك 100 مليون زين، هو المحل كله ما بي 50 مليون شو يسوي كسرك اللي اذا ما سمعت اهل المولدات يقول لك الضريبه انا منك من 2000 وهسه هي المولده اكبر مولده سعرها 6 دفاتر 7 من دي يقول لي اريد من 2003 هذا دي هجمه فاحنا هنا هسه عندنا هشاشه.
1: طيب
0: هذا الموضوع طبعا هو طويل اخرتكم المستمع وراي.
1: طيب.
0: فما اعرف
1: لا عاشتك ها هي.
0: الى اللقاء
1: تحياتي لك حبيبي مع السلامه. هلا باي باي.

0: ناخذ يا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور
1: حبيب.
0: حاليا انت الوحيد.
1: انا مستغربت يعني الوحيد اللي يعني
0: ايه لا لا لا انت نفس السالفه كان مشت الامور.
1: اي والله يعني بلال اول واحد
0: تخيل. طيب منير سالف لي، انت تحس نفسك مواطن من يا درجه وليش؟
1: طبعا بالبدايه انا تحياتي لاخوي امير توشه اخوي وصديقي.
0: تحياتنا له.
1: اي والله ابو السلاطين انا درجه ممتازه.
0: ها حلو.
1: اي
0: شلون
1: وين ما افوت اول واحد.
0: اي
1: دكتور.
0: دكتور طبعا الاولويه لكم.
1: وحتى مرات يعني مسموح لي انه اشيل سلاح.
0: اي
1: يعني اكو دكاتره عندهم هيك شيء.
0: اي
1: يعني ذاك اليوم جوازات.
0: أي.
1: طبعا تحياتي لحسام. يعني حسام يقول يعني اي واحد هسه يروح لاي مكان.
0: أي.
1: لا حبي ابو سيوفي اكو يعني اكو هيك تفاصيل. يعني انا هسه من اروح دكتور ولابس الصدريه مالتي.
0: اي
1: ذاك اليوم على الجواز هذا قبل وقف بالاستعداد. اهلا اهلا استاذ يا مرحبا. قلت له عفوا قال حدث شنو؟ تفضل تفضل
0: زين.
1: والعالم 10 واقفين بالاستعدادات.
0: اي
1: اروح مثلا مستشفى او فد شيء.
0: اي
1: يعني مو هم يدقون فيك تفضل استاذ ما اعرف بس لو رايح بجداش لو رايح جسمه ما حد. فاني درجه ممتازه يا ابو سلاطين.
0: درجه ممتازه. اي مو حسام اسوي حسام هم اخو دكتور فيعني يجوز يمكن بس ذاك ما يحكي.
1: هو دكتور نفسه حسام هو هم
0: هو اي
1: هو هم يداوم مستشفى الله
0: يسلمك. ايوه هو بالرئيسيه مدينه الطب.
1: اي هو فقير يعني فقير يعني شو اسوي لك
0: بعد. زين اذا اذا اذا احنا خلينا نحكي لانه انت تشعر نفسك من خلال الحقوق والواجبات اللي عليك انه انت درجه ممتازه كمواطن عراقي.
1: الحمد لله درجه ممتازه.
0: هذا بفعل اذا يعني بفعل البوزيشن اللي انت بيه المهنه اللي تمارسها
1: بالضبط. اي يعني يعني مو سياسي ولا اني يعني تاجر ولا بس الحمد لله بالشهاده يعني ما انه اكو تفاصيل اقدر اسويها يعني افوت بيها هواي.
0: نعم
1: الحمد لله
0: حلو.
1: حتى بالعلاقات الاجتماعيه
0: هاي رقم ما عندي ادري بك. طيب
1: خادم بس انت بس اشر
0: لا حبيبي لا انا لحد ابدا انسى مال الليث شلون يعني صار الدكتور اقدم وانا ما ادري والله.
1: آه
0: لا.
1: إيه. لا بس وراك ورا الاتصال بالسلاطين.
0: اي
1: يعني قلت له يعني ما بيها مجال انت لازم
0: اي
1: يعني مزرعه
0: دكتور دنيا شنو شنو.
1: اي
0: لا حسيت خادعني بيها صح؟
1: هو انا اقول لك بالسلاطين لان المكان اللي كنا نتردد بيه الفندق اللي كنا نروح له قلنا ما نلتقي
0: فماكو تحديث إيه على هاي صحيح ممكن
1: ماكو ابديت.
0: اي ماكو ابديت صحيح. طيب تحياتي لك حبيبي منير. انا اشكرك يا حبيبي شكرا جزيلا. هلا مع السلامه. ديسمبر يعني كواجهه اعلاميه وعراقيه لبسها لا يليق المفروض تطلع ورا ميز او شيء مو للعلن. شنو مو شيء للعلن؟ الله يخليك للطب التفاصيل. طارق منور سلطان وموفق تسلم يا حبيبي طارق الورده. اها اوكي شكرا على اوكي ايوه عنسى انت والعتوي. يلا طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
2: تحياتي لك للمستمعين جميعا.
0: كل الهلا بك من وياي
2: ابو عبد وياك.
0: اهلا بك يا ابو عبد.
2: اهلا بك.
0: شو اسمه هو عبد؟
2: والله ها
0: عبد شو اسمه؟
2: عبد الرحمن.
0: وانت شو اسمك؟
2: أنا
0: إيه؟
2: عبد العزيز.
0: أو مو هواي أكو بالأسماء عبد ليش هيك؟
2: إيه مو أحسن حتى صرت
0: طويل. صرت حتى صرت طويل. طيب يلا سولف لي يا أبو عبد.
2: أيوني.
0: أنت تحس نفسك مواطن من يا درجة؟ وليش؟
2: والله صراحة درجة أولى.
0: حلو.
2: يعني أي إنسان يعني هسه.
0: أي.
2: لازم هو يحاسب يحاسب نفسه.
0: حلو.
2: يعني الدولة موفرت لك موظفين.
0: أي.
2: يعني عندنا احنا عدد هائل من الموظفين.
0: صحيح.
2: عرفت شلون؟
0: نعم.
2: بس موظف يعني احنا ما نعم على الكل. الأغلبية ما راح يشتغل من كل قلبه، مين يشتغل مصداقية وضمان.
0: نعم.
2: يعني مثل عادة يعني سعادة العمل مالته لازم يديها بصورة صحيحة. يعني مو أجي مثلا داوم متأخر أتريق يلا استقبل المواطن شيء ما يصير. زين الدولة تروح على القطاع الصحة.
0: نعم.
2: موفرت لك عامل خدمات، موفرت لك دكاترة، موفرت
0: حلو
2: كل شيء موفرت.
0: صحيح.
2: بس نظافة وين؟ نظافة ماكو.
0: ماكو إيه.
2: هذا ما يتحاسب، يتحاسب يجي لازم مدير المستشفى.
0: إيه.
2: يعني هي الدولة كل شيء من طيدك.
0: ما يتحاسب خبر المواطن المو نظيف. هو شو صار الرجل هو عامل النظافة هو.
2: لا بس يعني من لا لا من لا لا من ينظف الطب المستشفيات مثل الزوايا مات يعني وسخة.
0: إيه.
2: السديات وسخة.
0: إيه.
2: إحنا نستقر يعني مو نقول مثلاً شو أقول لك. راد إن تخاف تخاف يعني إن بنا الدولة يعني صار قد 20 سنة جيل كامل على خربطة. عرفت شلون؟ يعني نرجع والدولة ما مقصرة يعني أقول المواطن هو سببها.
0: المواطن هو سببها.
2: يعني لا يغير الله قوما حتى يغير المواطن. لازم الإنسان يباع نفسه يحسب نفسه. يعني الموظف من يروح يشتغل بأمان. بأمانة لأن يعني هذا محسوب عليه هذا ما العام الوقت كل الوقت الروحة والشيء لازم يستقبل صورة صحيحة. هاي واحدة. اثنين دولة تقول لك ادفع رسوم ادفع كل شيء، المواطن شيء يريد شغلة سريعة يريد يدفع للمعقب أو هيك شيء يمشي له معارض. يعني أنت روح للدولة روح للدائرة مو امشي صورة صحيحة ما راح تدخل. بس إذا أنا أسوي وغيري يسوي يدفع رشوة ما راح تنبني يعني
0: طبعا. اي بس لا يمكن غض البصر عن سالفه الان البيروقراطيه الاداريه اللي موجوده. وذاك اليوم السيد رئيس الوزراء بلقاء بمجموعه من المستثمرين ورجال الاعمال الالمان حكاها قال الى انه في حال كان هنالك نيه من قبلكم للاستثمار سيكون هنالك تجاوز للبيروقراطيه. يعني اذا الدوله تعرف الى ان هنالك بيروقراطيه واوراق واستنساخ وصحه صدور وصور وجي فايل وودي فايل والموظف راح تقام راح للحمام ادري ايش بيه بطنه توجعه ويجي يصفن عليك. ويعني هاي موجوده، هاي ما ممكن نكرانها. فبالتالي اذا بالتالي انا حتى لو امشي معامله امشي بيها، بس يعني خلينا نكون صريحين هي بالرشوة اسرع بس مو صحيحه، وهنالك مخاطر ان تكون مزوره مثلا.
2: صحيح. بس لو انت مثلا ما تدفع رشوه وانا ما ادفع رشوه غداك ما راح يدفع الرشوه
0: ايش
2: راح يصير؟ راح يصير عندنا نظام. صحيح.
0: ايراد احنا نتفق كمواطنين انه كنا ما ندفع رشوه
2: سبب الدوله كل شيء موفره مثلا عندك اعداد هائله من الصيح بالكاميرا اريدت عين جيبت عينه يريد يداوم يوم بالاسبوع.
0: ايش يصير؟ طبعا
2: غير كلمة المعتمدة. أنت هيجي روح اشتغل بالقطاع الخاص.
0: ايه.
2: على كيفك روح تسوي لك مشروع داوم لك يوم بالأسبوع يومين بالأسبوع مو؟
0: ايه.
2: يعني ما يصير هيك. يعني أنا أقول سببه المواطن.
0: نعم. طيب حلو.
2: شوف ما المواطن يصير عنده حب لبلده.
0: نعم.
2: وحريص على بلده راح ينجح بلدنا.
0: حلو. عاشت إيدك. تحياتي لك حبيبي وأنا ممنون منك أبو عبد. شكرا جزيلا. يلا خلينا ننتقل إلى فاصل قبل ما أطلع. بس بالمناسبة ديسمبر حبيبي يا بجامة هذا خميس لينين، واحدة من الماركات العالمية اللي موجودة بالعالم، بس ما راح أقول لك شنو فيلمه. وهذا بنطرون أيضا واحد من البراندات. فعسى ما كنت أقول لك هاي السالفة إذا أنت ما مواكب الفاشن الذوق العام الملابس عادي لا تتعلق ما حد ترى. يعني انا ما اقبلها، انا بالبيجامه ما اطلع بالشارع مو اجي بيها برنامج على العموم. حتى بجامتي يعني. طيب يلا خلينا ننتقل فاصل ونرجع.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. استضافة برلمانية لرئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة تقرير القراءة الثانية للحسابات الختامية. المحكمة الاتحادية تؤجل البتة بملف تشكيل حكومة كردستان. السفارة الأمريكية في العراق تحذر مواطنيها من تصعيد غير متوقع بالشرق الأوسط. تربية كردستان، أكثر من 1,000,000 طالب يبدأون العام الدراسي الجديد. مرصد بيئي، العراق سيعاني من 300 يوم من العواصف الرملية والغبارية سنويا. البدء بمحاكمة 6 فرنسيين متهمين بالإرهاب، تم نقلهم من سوريا إلى العراق. الجنائية المركزية، السجن والحبس بحق مدانين ينتميان لجماعة القربان المنحرفة. رئيس البرلمان الإيراني، لن نساوم وهرمز لن يفتح قبل تنفيذ شروطنا. استنفار أمني قرب البيت الأبيض بعد اقتحام سيارة للرصيف ومطالبات سائقها بمقابلة ترامب. انتخاب رئيس أركان الجيش الألماني رئيسا جديدا للجنة العسكرية في النيتو. طقس العراق، ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: بانجور.
1: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
5: بانجور
1: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
5: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم اشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: شنو هاي كلمة تنفيسة؟ شنو تنفيسة؟ يحيى شلونك أخي سلطان؟ أهلا وسهلا، ناخذ ويانا اتصال عندنا. ألو ألو
1: ألو.
0: نعم،
1: شلون الصحة؟
0: كل الهلة،
1: شلون نحوك؟
0: يحفظك يسلمك، من وياي؟
1: ياك واحد نص الخير.
0: آه يا أهلا وسهلا. يا هلا بعون.
1: والله صار ساعات تصل ماكو.
0: صدق؟ ليش؟
1: بالقرآن الكريم.
0: عم تقول لي؟
1: ما أعرف حتى باي واسطات. مو بس التعيينات.
0: زبد. فول واسطات.
1: والله ماكو.
0: شلون أخبارك؟
1: والله بزعان إيش كثر ما
0: أني. إيه بزعان إيش كثر ما زين. طيب سولف لي
1: حتى السؤال
0: زين. سؤالي يقول احنا اليوم كمواطنين عراقيين نشعر الى انه احنا علينا او نشعر مو جزء من وجودنا اليوم في هذا البلد الى انه عندنا حقوق وعلينا واجبات، وهذا اللي صنفنا على اساس انه احنا مواطنين من الدرجه الاولى او الثانيه او الثالثه وتبر شنو الدرجات. انت تحس نفسك مواطن من يا درجه؟
1: والله اذا ادي واجبات الدوله والتزامات اللي علي من الدرجه الاولى.
0: طيب
1: راح تسألني شلون؟
0: أي.
1: نبدي بها أصل شيء من ورقة الماء والكهرباء.
0: حلو.
1: إذا ندفعها.
0: إيه.
1: ونعظم إيرادات الدولة إحنا مواطنين جيدين.
0: طيب.
1: ما عدا عن الموظف اللي هو يشتغل في الدولة.
0: إيه.
1: إذا إحنا لا تجينا ورقة ماء الكهرباء يلا على الشهر الثاني معادي أكو دولة حتى ندفع لها.
0: إيه.
1: هاي أنت شتها مواطن من الدرجة الصفر.
0: زين.
1: إذا نقارن نفسنا بالبلدان الثانية.
0: إيه.
1: بلدان الثانية أهم شيء أتم. الحرص مالتهم على الوطن مالي. شلون هي؟
0: طبعا
1: مثلا يدفعون ضريبه. احنا لا نتهرب من الضريبه. نتهرب من طبعا انا احكي لك مو بالمثاليات وهذا انا نفسي ثاني ما طبق. حتى واحد يحكي له ولا علي.
0: طيب
1: فانت على اساس ترتيب حياتك انت تمثل نفسك بالدرجه الاولى او الثانيه او الاخيره.
0: طيب اذا انت خلينا نقول من جانب انت يعني مقصر بجانب معين في تأدية واجباتك، هل تحس عندك حقوق هم كاملة؟
1: والله أكيد لا.
0: شو أكيد لا؟
1: ماخذين جزء من الحقوق.
0: زين.
1: ونسعى إن شاء الله لتكملة الحقوق.
0: إن شاء الله يا رب. بإذن الله بالكتلة.
1: إحنا شكراً.
0: شكراً لك حبيبي في دول عمرك.
1: والحنجرة ذهبية.
0: أنا جميل ابن العم الغالي في دول عينك. حبيبي القلب تحياتي لك باي. شنو ناخذ اتصال؟ يلا الو اعطيني
2: الرئيس.
0: الو اهلا وسهلا.
2: مساء الخير.
0: يا هلا ومرحبا. مساء الورد.
2: تباشر.
0: شلون اخبارك؟
2: والله تمام.
0: سولف لي انت تشعر نفسك مواطن من اي درجه؟
2: بس في البدايه احب اناشد
0: يا ستار. اي
2: ايوه احب اناشد اول حرام ابوه مو
0: ابو الحرامي.
2: اي والله ابو الحرامي.
0: اي شو تقول لابو الحرامي؟
2: اقول عشيدك على هاي التربيه.
0: أي.
2: الا انت واحد على واحد.
0: اي
2: السلطان جانا حرام للدارب.
0: أي.
2: يوم السبت يعني عمره 13
0: اي
2: 14 سنه ما يتعدى.
0: اي
2: يعني سادس ابتدائي حج عابر على السبالت مال الداره.
0: زين.
2: الا مسويين تشريب
0: كذب
2: قران شفناه بالكاميرا.
0: اي
2: بعد له بايسيكل صغير.
0: اي
2: هو
0: اي
2: يعني علي يعني هذا شو يطلع طبيب ما تغذيه من يكبر
0: مثلا طبيب ما تغذيه
2: اقسم بالله.
0: اي زين
2: والله ايش قد مقطع وايرات.
0: اي
2: شبرين شبر شبرين ثلاثه هيجي بس
0: يابه
2: ماخذين نحاس.
0: اي
2: والله العظيم دمر دمار.
0: اي
2: نحاس
0: ودائره رسميه
2: رسمية وعلم وكل شيء بيها
0: وكلش
2: الحراس.
0: اي الحراس حلوين. اي
2: سلطان شايف العزيز من يقول له اما صلح حواد مال بوقي هنا
0: يقول ايه يقول ايه يقول عشان تحارس. اي طيب
2: انا اقول لك اليوم شغل السبليت كل شيء ماكو شغل السبليت كل شيء ماكو شنو السالفة عبال كهرباء ضربة طلعنا من برا لقيناها مسويين تراب.
0: حلوة عاشتيده. يعني هسه على هاي التفصيله انت تحس نفسك مواطن من يا درجه؟
2: والله انا درجه ثانيه.
0: ثانيه؟
2: لا سلطان دعج عن عن عن الشقه.
0: اي
2: ماكو واحد يعني بالعراق انه هو مواطن ماخذ درجه 100%.
0: ليش؟
2: مستحيل.
0: ليش؟
2: يعني مثلا قيس نفسك على يا دوله مثلا.

0: بصفنا
1: لا عش متقدمه بصفنا هسه
0: فرحنا على وادي
1: ليش روح بعيد
0: بصفك يعني شنو انت عندك مثل اللي بصفك شنو راتب من الصغر لا بسيط بالبوك وانت صغير لا عندك حصه من النفط لا عندك

0: الو.
1: الو.
0: نعم.
1: حبيبي ولي.
0: يا هلا. اهلا.
1: ذكرتني.
0: محمد.
1: هلا بقلبي.
0: شلونك محمد انت وين؟
1: والله بعيد عنك، صار عندي

0: طيب
1: ماكو تناشر.
0: طيب حتى نفتح مجال الآخرين. أولا محمد أنا أشكرك وإن شاء الله يا رب ترجع ويانا تشارك وتكون شخص دائما فاعل مثل كل مرة. تحياتي لك يا حبيبي وأنا ممنون منك. تسلم يا ورد. شكرا جزيلا صالح. أهلا بيك. مع السلامة. طيب ناخذ اتصال عندنا. اسمع يلا سمعني حبيبي. براحتك اليوم أنت براحتك اليوم إلك.
2: ما كنت بفراق يدري هيج تقوى صرت أشك حتى

0: تابعتنا تعليق من اكاونت اسمه سالفتنا مطوله، اصلا حرام تدفعون فلس لي ماكو خدمات. ناخذ ويانا اتصال. الو،
1: شلون الصحه؟
0: اهلا،
1: شلونك؟ بعد
0: شلون الاخبار؟
1: جو الكريم
0: الحمد لله.
1: هاي الاغنيه بيش تذكرك؟
0: بيش تذكرني؟
1: ما اذكرك بشيء، بس انا اذكرني بشيء اللي هو مره سالتني عليها.
0: ايه،
1: مره طلعت فقره يجيب تطلع الاغنيه فتسال من خلال هاي الاغنيه.
0: ايه
1: ايه، ففعلا يعني الاهمال، ساعات الاهمال.
0: ايه، تكتب ساعات الاهمال.
1: ايه
0: ايه، طيب شنو رايك؟ مواطن الثمانية درجه
1: سلطان، يعني اول مره تفهمني بسؤال.
0: ليش
1: فهمتني؟ ما يعني أنا ما أعرف، يعني أنا بصراحة إذا تخلى التقييم إنه أنا درجة أولى أو درجة ثانية أو درجة ثالثة، إذا بصراحة أنا كبشر يعني ما أستسيغها ولا أتقبلها. والبلد اللي يسوي هيك يقيم شعبه، لا والله بلاه.
0: طيب.
1: بلاه الإنسان اللي عايش هاي الرقعة الجغرافية
0: ما هاي التصنيفات موجودة عالميا. هو مثل احكي احنا عن
1: اللي حكمه، اعرف واللي حكمه يروج الى هيك افكار او يروج الى هيك تصنيفات. او ابسط مثال نطب للبنزينخانة تلقى بالمحسن شكله يختلف. وبالعادي شكله يختلف،
0: صح؟
1: ما اقول لك سيارة ولا
0: لا شكل
1: نوعية سيارة. شكله يختلف وشكله بالبنزين العادي شكله يختلف،
0: وبالسوبر يختلف عنهم كلهم.
1: اعرف ايه، وبالسوبر يختلف عن بس حيقولون مو يعني هاي لا، هي هاي التفاصيل اللي تبين انه الانسان صدق. يعني هاليوم اكو طبقات، في حين انه هاي المفروض
0: هسه هي الطبقات موجوده بكل العالم.
1: انا وياك موجوده الطبقات، بس اني الطبقه خلينا نقول البرجوازيه انا ما احتك بيها. ليش احتك بيها؟ ولا هم يحتكون بيها، لان هم ما عندهم شغل وياي.
0: هو ماكو مصلحه مشتركه اصلا بيناتكم، حتى ممكن واحد يحتك بالاخ.
1: اللي القاعده الجواهم هي اللي تحتك بيها، الموظفين اذا هم عندهم شركات او اذا هم ملوك او اذا هم امراء ما يحتكون بيها. يعني هاي الطبقه ما يعني انا ما لي شغله بيها، لا افكارهم مثل افكاري ولا شو اسمه. بس قلت لك انا ما اسمح لنفسي ان احد يخليني بتصنيف انه انا طبقه اولى او طبقه.
0: انت ما حدا يحطك، انت حط نفسك.
1: انا اذا اريد اقيم نفسي انا جدا ممتاز،
0: مو شخصيا. بس هذا مو تقييم شخصي، هذا تقييم وجودك في هذا البلد. شوف نفسك وين انت.
1: اعرف اني كلش اني وجودي بهذا البلد.

0: كلش ممتاز ومتفضل. قل لي شلون؟
1: شلون؟
0: أنا ما مكلف في البلد سنت واحد، سنت واحد.
1: طيب
0: البلد ما مكلفه ومنطيني سنت واحد بالعكس. شلون قال بلال؟ قال أنا الكهرباء تجيني أدفعها أول بأول. المولدة دا أدفع، المي دا أدفعها، المي دا أشتري بفلوس مو ببلاش.
1: طيب
0: دا أشوف ما حد مجبي علي بدينار أو دينارين قال لي يابا هاي عائدات النفط روح اشتري مثلا غير وضعك مثلا.
1: ما هاي بالتالي منطيك اياه هو على واقع الحال ما بين شارع حركه مشاريع جديده
0: العاد هي غير مقومات الدوله هي غير مقومات الدوله يعني هاي مقومات الدوله غير بها شوارع غير بها تيوله غير بها بنايات غير بها مصالح حكوميه تقضي
1: زين
0: يعني اذا هيك انا
1: عبيت مال هي الدوله شلون دوله تردو
0: اي غير
1: دولة شو شكلها العاد اي صدق
0: هي شو شكلها غير هاي الدولة اذا اكو غير شكل للدولة يقولون لنا جوز احتمالك اكو غير شكل مثلا يابا بالصحراء روح انت دبر حالك تحفر بير تجيب لك ثلاث اربع صخول تحلبهن وتاكل من عندهن
1: وترتب وضعك بعد
0: اي ترتب يجوك جهال تصير غزو
1: اي
0: تروح على دولة جوارين انك تغزوهم
1: أيه.
0: غير هاي مقومات الدولة السلطان
1: أيه.
0: هم متفضلين علينا هم ما متفضلين ما متفضلين لا بالعكس.
1: طيب
0: تروح انت تروح اسأل المستشفى والله شي براسك والله شي براسك والله شي براسك. هذا المختبر اللي يساعده يذكره
1: نعم.
0: انا ذاك اليوم راح اسوي التحليل مترو مترو مترين متر ونص
1: زين نوب
0: قاعدين هم اثنين بيها الميز وهذا الجهاز مال التحليل
1: هي.
0: وهي المستشفى يرمح بيها الخيل اللي هاي على صدر القناة مال المفاصل يرمح بيها الخيل
1: زين. ليش حاشكين روحهم هيجي
0: ما أعرف
1: تركين هذا كله قاعدين في أوضة
0: ما أعرف والله ما أعرف
1: طيب
0: نرجع لموضوعنا إنه أي تصنيف أي بشر يمشي على هذا هو حامل الجنسية يعني هي معيبة بحق حق مرؤوسنا.
1: طيب
0: حق مرؤوسنا تقول يا ابا انت خليت هذا المجتمع صنفته ألف وباء وجيم ودال وكذا لا تصنفني انه انا متعلم او غير متعلم صنفني انه انا مثقف او غير مثقف صنفني انه انا عندي حرفة او ما عندي حرفة
1: ايه
0: جدا طبيعية جدا طيب انت صنفني انه انا فت البلد او ما فت ضريته او ما ضريته
1: طيب
0: من هالباب
1: أوكي.
0: هاي التصنيفات تكون جيدة
1: تمام. طيب تحياتي لك خالد حبيبي أنا ممنون منك شكرا جزيلا. زيد أول مرة أشوفك سلطان مرحبا زيد شانك أنت معي لخص آزاد أتابعك من الدوام ربي يحفظك تسلم حبيبي أبو جعفر الجميل أهلا إيه حلو هي يعني اثنين عادي ما صدق والله أنت تحب بس ناخذ ويانا اتصال ألو
2: ألو
1: نعم
2: مرحبا
1: أهلا يا هلا ومرحبا
2: شلونك؟
1: شو تطالع بغير سيارة لو شو مسوي انت؟
2: لا بس حاطة على بلوتوث
1: شنو الله وفقك اخذت غير سيارة؟
2: ولا كوان متزوج الله يوفقك هسه رجعنا للطبق
1: اي هسه اي هيجي احكي لي هيجي تعال يمي ليش تروح بعيد تحكي بعيد
2: انت؟ حسان صديقك
1: ما اسوي لك شيء ليه ذاك مو صديق ذاك مستمع كان عادي اتعامل وياك كمستمع
2: تمام شلونك
1: شلون الاخبار
2: الله يسلمك. شوف خلينا
1: اي
2: نفصل انه الدرجات مثلا شنو معطياتها حتى تشوفها انه هي عندك لو لا.
1: اوكي
2: عندك مثلا المواطن من الدرجه الاولى
1: اي
2: انه يكون مثلا التعليم موجود صحه موجوده ضمان اجتماعي وظيفة يكون له يعني صوت مسموع مو مهمش مو يخاف مثلا يحكي لا يجود ويلات قبل لا يسد الانترنت فإذا ذني موجودات أوكي فأنت من المواطن من الدرجة الأولى لك كيانك
1: نعم.
2: لك حقك بانتخاب لك حقك بأي شيء
1: صحيح
2: زين أنت ذني كلهن مستحيل راح تلقاهن مجتمعات بشخص واحد حتى وإن كان مثلا أحد بالدولة مثلا ذو سلطة ونفوذ
1: طيب
2: ما اتوقع مثلا راح يسوي ذني كلهن مجانا
1: حلو
2: صح مستحيل راح يشتغل بفلوسه بسلطته بتليفونه راح يسوي ذول الدار مدارك مرقصوله
1: اوكي
2: فإذا مستحيل راح تلقى بالعراق مواطن من الدرجة الأولى كل من سنين وجوه. فاللي محصل مثلا تعليم مجاني مستحيل أنه يروح يعالج ببلاش، ما يجي معنا بشخص واحد.
1: طيب يعني قصدك هو دائما أكو شيء واحد هو اللي أنت محصل عليه أو مجموعة أشياء هي متخصصة بجانب معين.
2: احنا هسه مثلا جماعة التسعينات كلنا تعلمنا مجاني.
1: صحيح. احنا يعني اخر تسعينات هم بعدنا كنا بالمجاني.
2: اي احنا جماعة اللي لحقنا على الانجليزي اسود وابيض بس.
1: اي.
2: مو هسه صار الوان وما ادري شنو.
1: زين.
2: احنا ذولا اخر دفعة كلنا كان اصلا كنا اللي يروح مثلا دروس خصوصية. هذا بيجي.
1: والله حلو. اي صحيح. اي كانتي كان لا درس كان بس غبي. السادس واللي يريد معدل حيل عالي وهاي.
2: والله ما اتذكر يعني كان عندنا هيك بشر. يعني انا قبل هاي اللغه مال المعاهد والصير وما ادري شنو كانت خامس وسادس. ما كان يعني نادرا. وحتى كان الاستاذ يستحي يقول انه انا درس خصوصي.
1: لا ماكو كان اصلا يعني كان يخاف من مو يستحي بس.
2: الف رحمه والدي كان يخاف. كنت اتذكر اكو مدرسه هي يروح لها طلاب يمكن كان بين كان الدرس تاخذ يمكن 100 دينار.
1: ايه.
2: 150 دينار مو اكثر.
1: ايه.
2: ما ما ما ماكو هسه هذا الارقام المهوله هسه. لا سلم لي بالمناسبه اكو فد شيء مختفي من المجتمع، الطبقه الوسطى مختفيه تماما.
1: هذا شنو
2: هسه لو عنده حيل لو ما عنده حيل
1: من هو
2: هسه؟
1: اي
2: هسه الطبقه الوسطى بالمجتمع ماكو.
1: اي
2: يعني مثل أي. مثلا واحد ميسور. ماكو ميسور لو عنده حيل. لو ما عنده حيل سيارته الجواب يديه لو سايق.
1: اي صح
2: يعني احنا كلمه بدنا نحكي عليك.
1: لا
2: انت مثلا ما عايش انا بالعراق
1: ما عندي حيل انا اصلا.
2: اي انت لا ما لك حتى تصنيف
1: ما
2: مدني قالك مذهب دين ماكو حكي ما وين نحطك والله ما ادري
1: ايش بيك
2: مصطفى
1: وين عم رجاء فقيران ومن يلي
2: من هو فقير الفقير يتعب منه اتفقين اذا اتفقيران شنو
1: والله
2: حتى شنو؟
1: حتى عمر وعمار قاصين ايش قصيتوا من عندي شو عندي يعني عم زين
2: ولا هذا قال لك على البجامه
1: والله بجامه
2: من يظل يدام بالبجامه
1: ما دام بالبجامه
2: والله عيب تروح بيها تشوف طوبه
1: وعلى الفرح مع على والديك عيب تطلع بيها السوبر ماركت ما ترهم اسواق بصفك وتعرفه ومرحبا وشونك واهلا ولو كلهم يستصحون عمو
2: إيه
1: بس بالتالي هم ما تطلع مال بجامه تطلع بجامه
2: اي ما اتوقع حظي بس بجامه اصلا
1: ما اي ما انا ما اتوقع همين يعني
2: عادي ما حتى بالبيت ترى يعني ماكو
1: لا حتى بالبيت ماكو شورت انا
2: البس فوق البجامه ما ويدوس ما يلبس فوق البجامه ها تمام الزواج
1: مسكين اي طبعا براحتي
2: شغله زينه لقيت شغله زينه مصاحبيها لكي
1: غيابه روح مصطفى كافي
2: ليش؟
1: هاي خلاص ناخذ اتصالات البقية ليش شنو؟
2: يلا اوكي ماشي
1: تحياتي لك حبيبي مع السلامة على باي. ايش حكيت عمر؟ منو اني؟ هاي ايش بك عيب عليك؟ عيب عليك عمر والله والله العظيم عيب عليك هذا مو عهدي بيك كيفك؟ حسام مرحبا استاذ سلطان ليش ماكو بث على الفيسبوك تحياتي لشخصك حسام من السويد حسام تحياتي لك بصراحه لين صار اكو قيود معينه على الفيسبوك فلذلك انا قاعد نبث على التيك توك ناخذ ويانا اتصال الو زين مساء
3: الخير شيخ الشباب
1: مساء النور هلا بشكر انت مو رحت السعوديه وايش عندك باقي يمي هنا
3: بعد
1: شو وقت هي هاي
3: يعني لا الله
1: راجع يوم الخميس شو وقت تدي البطوله
3: تبدي البطولة يوم
1: 23 عقب باشر يوم عقب باشر تبدي؟
3: ايه 23
1: وانت رايح الخميس شنو مثلا تودعهم؟
3: ليش هم اليوم مصطفى غير ظروف شو
1: اسوي يعني؟ غير تروح وياهم انت؟
3: يعني بعد الدولة يتفرغ غير ظروف اجازة محدودة
1: اوكي طيب طيب سؤالف لي انت تحس نفسك مواطن من اي درجة؟
3: والله مين صار عمار مخرج ماكو احس نفسي مواطن الدرجه الخامسه
1: يعني هذا طبيعي مالتكم وعمار مضطهدكم
3: اقول لك
1: اذا هو عمار مخرج اذا عم مضطهدكم لعد البقيه السياسيين ذول شو مسوين بيكم
3: جيت انا لخيتي
1: اي
3: يعني في اسبوع ثلاث ايام اقدر احصل على حوار يدق يدق ما يجاوب
1: شفت؟ بدو حطوني رئيس وزراء خل ارتب لكم الحكي بس انتم ما ما ما ينشد بيكم ظهر والله العظيم هسه اذا رشح حاجه
3: اليوم اليوم مكون الشغل قاعد خربت شغلي خلاني على الكرسي الواحد قال لي شو انا ما بقدر
1: اروح ايه
3: ايش
1: فيك بروح على شغل
3: بيجي شنو؟ بروح على شغل بيجي
1: والله
3: لا انا لسه راتب هاي خبزه اروح احللها
1: اشتغل ما اشتغل هسه راتب. حبيبي خذ راحتك.
3: حبيبي. ايه صدق خذ
1: والله.
3: كيف والله مواطن من يضب بابه ويضب شارع ويضب خرصيه ويضب قدامه حله. زين ويحاسب نفسه.
1: الله.
3: والله احنا بديكم مستوى الثاني. الثاني يمشي بكرامته وبخلاقه وبطيبه
1: ما
3: يقول الحام يشوفه بعين كبيره واحسن الناس
1: صح 100% والله صحيح
3: والله
1: اخلاقك اهم شيء يعني لسانك اخلاقه اهم من اي تصرفات اخرى طيب انا اشكرك تواصل بالسلامه ان شاء الله ولا تنسى نعود بالصوره تحياتي لك حبيبي
3: تحياتي لك
1: هلا وحبيبي مع السلامه ناخذ شنو ناخذ حبيبي قل لي ناخذ اغنيه

0: شعور مثل حبك، لذلك قمت أكرهك.
1: قمت أكرهك هايدا تريد
2: دبليو راسك بارد ما متزوج، استمر هيك احسن لك، ابقى محافظ على صحتك. والله نجمه كاتبه اي والله احسبها غلطه. ها ده تتاذى على الاغنيه. اوكي طع بالي ويانا ناخذ ويانا اتصال. الو الو
3: الو
2: الو
3: سلطان الذهب
2: الجميل الله يحفظك.
3: شلونك يا الغالي؟
2: يخليك يعز غاليك. من وياي؟
3: محمود الراوي.
2: يا محمود ليش ايش صوتك؟ ايش تبي تليفونك؟
3: والله دا اسمع البرنامج عن طريق البلوتوث، صار لي 10 دقائق دا اطلع على الاتصال.
2: صدق واتصال. كل الهلا بيك.
3: خلي طفل البلوتوث.
2: اي بالله
3: هسه شلونك؟
2: اي سوان شنيت وانصرنا ايش بلوتوث
3: نزل، ظليت طفيت الراديو، ظليت اسمع الراديو بالبلوتوث.
2: اي يلا ما يخالف. ها هي شلون اخبارك؟
3: شلونك يا الغالي؟
2: الله يخليك. احكي لي، تحس نفسك مواطن من يا درجه انت؟
3: ها درجه ماكو، وكل درجه.
2: ها شنو؟
3: والله العظيم
2: منا منا
3: هسه سلطان. انت مسافر اكيد.
2: اي
3: من تطلع برا
2: اي
3: تحس لك قيمه في هذا البلد؟
2: يعني بصراحة إيه، عليش ما هي مالي قيمة؟
3: والله بعد سلطان ليس استفزيتني واستفزيت واحد خبرك. شون؟
2: شون؟
3: قل له مو خالي لك أضوية مبلطي لك الشارع.
2: إي
3: غصبا معي هذا شغلة غصب عليهم، مو واجب عليهم، لازم هذا الشيء يسووه.
2: إي لازم بس موفري لك إياه.
3: إي موفري لي إياه، مو اللي سواد عيوني، همين مصلحتهم بيها. همين يحركون عمالهم، تجارتهم، يروحون يجون، مو بس إيدي خاص هذا، بعامل كل البشر، ماكو واحد يعني. باوع سلطان أنا أتخيل الدولة مثل الأم والأب، يخلفوك الأم وأبوك، يزعبون عليك، يسهرون، يطوق دواء، يسووا لك المستحيل على مود ما تكبر تخدمهم.
2: هذا استثمار، هذا مو
3: اي هو هاي الدوله هي العاد. شنو هي العاد؟
2: طيب
3: بس ناكل ننام. هم البلد يريد، هم نريد ندافع له، هم نريد نعمره.
2: اي
3: زين شلون تعمر اذا لا عندك صيدليه، لا عندك مستشفى، لا عندك دكتور، لا عندك

0: شكرا لمشاركتك. يعني صدق هي هسه انا هسه بجد طلعت فيهن بعد ما مخلصن رجعت 23 هسه 26 اي 3 سنين بعد 10 سنه. لا والله خلي امي تكفني بس خاف الدق الطيب. لا مو هي 5 سنين اي يعني هي بدها حتخلص. عم ناخذ اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: طبعاً حبيبي شلونك تفارك؟
0: كل الهلا بيك الله يحفظك.
1: وياك محمد.
0: اهلا يا محمد. كل الهلا بيك محمد.
1: سلمك حبيبي.
0: محمد انت اللي قلت لك مره قلت لك هوايه محمد صح؟
1: ايه
0: سوف تذكرتك.
1: هو اليوم هم يعني انا مضبط الامور.
0: ايه
1: مؤدب جدا.
0: عاشت ايدك. شد رايتك. ايه يلا سولف لي محمد.
1: هاي
0: تحس نفسك مواطن من اي درجه؟
1: انا من الطبقه المخمليه يعني.
0: حلو.
1: الطبقه الدرجه اولى بلاس
0: اويلي هذا
1: يعني مو مال درجه اولى. وهاي هي
0: ايه
1: رانجات ترتيبات مظللات مونيكات تخيل يعني ايش حراج.

0: طبعي نظيف سبت في 2010 مرة
1: هاي
0: صارت وانضحك علي بيها وطلعت ما أصلاً كتابات كل أكلاوات
1: طيب.
0: أو كنسلتها يعني إحنا اللي جاي نصعب دولة طبق الفاشل
1: والله صحيح
0: اللي جاي تحكم واللي جاي يسوي
1: صح
0: وهسه الكل يحشون عليهم ويقولون مو خوشواد ومو حرامية وما أدري منو هيجي ويفتخرون طبعا هم حرامية ما مستحين منها
1: هم لا ما عندهم
0: بالمقابل بالمقابل أستاذ سلطان إحنا هسه مو أنت تنتقدهم وأنا انتقدهم والمستمعين هسه الكل جاي ينتقدوهم يخلوا تصير انتخابات
1: أول الناس الروح
0: السنة يرحون ينتخبون جماعة السنة والجماعة الشيعة يرحون ينتخبون الشيعة صحيح. والمسيحيين يرحون ينتخبون المسيحيين ماك واحد يفكر ببلده نهائيا أبدا صحيح. والله
1: لا ما يحبون
0: أخذها مني صح. يعني أخذها مني ولا واحد يدور شخص نزيه وشريف
1: صح
0: خلينا من هاي مال الحقوق والواجبات واجباتنا اللي علينا والله مسويها يعني اللي نقدر عليها نسويها هسه بجانب شغلنا وواقعنا والحمد لله بس
1: والله يسهل
0: ما ناخذها نهائيا يعني مش ساهلين ما ناخذها
1: اي معني مثلا طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا
0: واسف على
1: الله لا بالعكس تحياتي لك تسلم يا ورد خليني اوجه تحيه للصديقه العزيزه دكتوره عليا تحياتي لك لا ما اقدر استقر ناخذ ويانا اخر اتصال الو
2: السلام عليكم
1: السلام ورحمه الله
2: شلونك عيني استاذ سلطان
1: الله يخليك من وياي
2: وياك عباس
1: اهلا عباس
2: حبيبي الغالي
1: هلو قل لي
2: شو اقول لك
1: سؤال
2: من الساعة 3 لحد الآن أتصل بيك أنت بعد ما تخليني بيها طبقة
1: أنت بكيفك بعد
2: أقول لك يا لو دخل واحدة واسطات برنامجك صاير
1: واسطات يا حجي إحنا برنامجنا واسطات ورشاوي وإحنا ناس يعني ندور إذا نسوالف
2: والله أستاذ سلطان يعني ما قصروا المتصلين وطروحاتهم كلها حلوة عندي ولد صديق علي سافر للخارج اشترى بيت هو مو اشترى ينطوف الأقساط ويدفع دولة رأس مالية فالبيوت تدري مالتهم رصيف مكسر حديقة مخربطة تعرف انت والعكس صحيح فهو هو اللي يحب يرتب الحدائق ويرتب هاي الشغلات والهاي فالحديقة المقابل بيته يريد يخلي لها ورود تدري واحد رايح جديد للخارج عنده قصة فالتقى صديق قاعد هناك قال لك هنا أنا مثل بالعراق مشاتل وهاي
1: حلو
2: قال لي اركب بالسيارة راح عودة يجيبوا شتلات جابوا شتلات انطوه بيها وصل
1: طيب
2: وصل صور شتلات انطوه بيها وصل
1: وصل
2: اجل زرع الوريد وما ادري شنو هاي
1: ايه
2: صبح ثاني يوم واحدة من الوردات ميتة
1: زين
2: اجا جيرانه قال له ها قال له اقول لك هاي وردة ميتة
1: ايه
2: قال له انتبه عليه استاذ سلطان
1: ايه
2: قال له الوصل ذبيته
1: ايه
2: قال له لا ما ذبيته قال له جيب الوردة
1: ايه
2: اصعد وياي انت والوصل
1: ايه
2: رجعوا نفس المشتل
1: طيب
2: اعتذار وانطوه اربع شتلات بدون فلوس تعويضا على هاي الشتلة الميتة
1: طيب بعد ترتيب وين يعني نفس عندنا نفسه ترى عندنا
2: احنا انا كلامي خلي انا كلامي ما دافع عن احد بس الحكومة خليها زين هسه انا احكي وياك شارع مبلط ارصفة حلوة العين تاني جاي بناء ما باقي لا من هو لا رصيف خربط الشارع كله
1: من أمن عباس من أمن العقاب سأل أدب
2: زين احنا ليش
1: فبالتالي ليش احنا مجتمع ما يحكي بسالفة حبوا أشياء وجميلة لا إذا مو عقوبة وغرامة وتكسر الظهر وعقوبة حقيقية مو رشوة لا ما صيرنا شارع لأن الشعوب اللي مجاورة إنه ليست أفضل من عندنا بالالتزام أصلا

0: ناس متمردة، بس بالتالي القانون يفرض عليهم أن يكونوا ملتزمين وجيدين. فهذا ال
1: أنت أصلاً تشوف لتسمع لتسمع أكو ضحى بصوتي البارحة.
0: لا عباس ما بقى وقت والله، مو ما نحكيها يعني، آسف بس لي ما بقى وقت بدعتك. أنا ممنون منك وشكرا جزيلا. نجمة كاتبية رد خدم فكرة وتطوير الناس إنه يتر من نفايات بالشوارع، عليكم الله جاوبوني. شو حلو شبيش تشعدك ما أدري. نجمة والله يا ريت أقدر أطلع بالإذاعة وأحكي عن محافظة الحلة بالتحديد. طيب أنت تشعر نفسك من أي طبقة؟ الموضوع يخصك أنت اللي تقيم نفسك بهذا الجانب. لكن أنا وجهة نظري سبت من تحكي أسان، إذا واحد سألني نفس السؤال أقول له أنا أشعر، أنا كشخص كسلطان أشعر نفسي أنه أنا مواطن من الدرجة الثانية. ليش؟ لأن هناك الكثير من الامتيازات التي تمنح إلى مجموعة من الأشخاص لسبب أو لآخر. أما يعني مثلا هل يمكن اليوم أن يقارن شخص فرد مو موظف بالحكومة مع شخص موظف بالحكومة؟ لا، الحكومة دائما تذهب باتجاه موظفية تحبهم لأن هم يسووا لها خدمات يعني جزء من منظومتها، لكن هي لا تنظر إلى القطاع الخاص، لا تنظر إلى الشخص اللي يعمل على حساب الخاص، أبد ما تباوع عليه، بالعكس تلقاه هذا لقمة سائغة يجب أن تؤكل من كل مكان. فبالتالي تجي علي أنا تقول لي أنه هل أنت تشعر أنه أنت مواطن أو أنت تشعر من أي درجة؟ أقول لك درجة ثانية، لأن أنا حتى وإن كنت أردبدي مشروع أسوي أروح، أول ما أبدي أطلب مو أطلب، وهذا جزء من حقوقي أنا كمواطن، إلى أن يكون هنالك مثلا اقتراض يقول لي روح جيب موظف، بين الموظف ما يقول روح جيب موظف. فإذا هنالك تمييز كبير جدا ما بين طبقة الموظفين والعاملين مع الحكومة وما بين الآخرين غير عاملين مع الحكومة. هاي النقطة رأس السطر، سياسي يعمل الحكومة إلى تمييز متميز درجة أولى، وهذا درجة أولى، وهذا درجة أولى، كلهم دولي درجة أولى يشتغلون ويا الحكومة، يعني كأنما الحكومة تعاقبني ليش ما توظفت، إذا بالتالي تعال هاي شو أسوي لك. نلتقي دائما على خير، باي.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. استضافة برلمانية لرئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة تقرير القراءة الثانية للحسابات الختامية. المحكمة الاتحادية تؤجل البتة بملف تشكيل حكومة كردستان. السفارة الأمريكية في العراق تحذر مواطنيها من تصعيد غير متوقع بالشرق الأوسط. تربية كردستان، أكثر من 1,000,000 طالب يبدأون العام الدراسي الجديد. مرصد بيئي، العراق سيعاني من 300 يوم من العواصف الرملية والغبارية سنويا. البدء بمحاكمة 6 فرنسيين متهمين بالإرهاب، تم نقلهم من سوريا إلى العراق. الجنائية المركزية، السجن والحبس بحق مدانين ينتميان لجماعة القربان المنحرفة. رئيس البرلمان الإيراني، لن نساوم وهرمز لن يفتح قبل تنفيذ شروطنا. استنفار أمني قرب البيت الأبيض بعد اقتحام سيارة للرصيف ومطالبة سائقها بمقابلة ترامب. انتخاب رئيس أركان الجيش الألماني رئيسا جديدا للجنة العسكرية في النيتو. طقس العراق، ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شيء.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يرادي سولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدك.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهميان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: أنت مشو ياني.
9: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

ربيت وياي طفل يحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوب الحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وردنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عين تزورني طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير بشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولة

نصف القمر، معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد؟
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

مع كل نسمة اكتشفت عندك وجوه قد مواقف مو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح. هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: أشد بقلبي.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي مقبله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون مهيم الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. ألف تحية لكل أصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 7700 11 4115. البارحة وعدناكم بحلقة اللي هي على الغش واللي قاعد يصير، وأزمة بالمطاعم، وأزمة باللحوم، وأزمة عند القصاصيب. وللأمانة الموضوع طالع عن حده. يعني البارحة مسوين حملة، شايفين لحوم يعني حتى مصدرها ما حد يعرفها، شنيها هذه اللحوم، شنو وضعها، شنو تفاصيلها. واحد حط خنزير، هسه اللحوم البارحة اللي طلعوها من المجمدة أخي حتى تلعب النفس. بالضبط شافوا، يعني سووا حملات حلوة والله، مشكورة وزارة الداخلية، يعني سووا حملات قوية بالمطاعم، بالمحافظات،

لا تضحك علي ياب، هذا التقليد مال شانيل، هي احترمك، هذا التقليد مال فلان، هذا التقليد مال اديداس. قل لي هذا، هذا كوبي، قل لي ذاك يوم محل ويجيب اصلي باوعته مو اصلي. جيت تراصفت يمه فوقفت قلت له اصلي اصلي هذا هو نفسه احد الماركات الرياضيه. قال هو درجه اولى. ليش تقول اصلي؟ ليش تقول لي اوروبي؟ هاي هسه الموده بضاعه اوروبيه. بارحه واحد مسوي لي كرتون زين باربع عطور ب50,000، علي ما تضحك؟ اربع عطور ب50,000 شنو باقي له هي؟ شنو شنو اربع عطور ب50,000؟ الله شاهد. وش مسوي؟ لازق باع التفنن بالغش، لازق ماني من اقعد اسوي اعداد، اسوي اعداد من صدق، لازق لي قطع مكتوب 76 يورو مبينه، مسويها عنده بالبيت. ماكو هذني هاي الطابعات الصغار، هاي مال السيكرات. اي لو كرتونه تطلع بيها موبايلات، لو كرتونه تطلع بيها ما اعرف ايش، كل شيء ماكو. اي اربع عطور يقول لي، وهذا كله هاي الله شاهد باعوه مكتوب هنا 76 يورو. يلا يلا كلهن، وهنا 80 يورو حسبته. دباعاني انا باعت على الستيكر، باع هذا لا باع الفيكه، انه هذا منا كم سعر يعني على اساس مال المحل، ومسوي تصفيه محله باوروبا، دق الفلاس وسوى تصفيه بالهندي مبينه هاي الطابعه، ما قال اللي بيعوها يسوي ستيكرات وكاتبها. فانا كتبت له ما تحمل، قلت له بس مال هاي الطابعه بدلها. رأسا سوالي بلوك، لأن أنا عرفت وين أنا أقرأ. إحنا بمصيبة. يلا كلهن ب50,000. شنو ب50,000؟ على ما تضحك. مصيبة. مصيبة. هذه الدول العربية، الدول اللي بصفنا، الدول بدون تسمية. إذا نحكي على العطور وأنا أعرف بهذا المجال، سووا عطور مشابهة حاكي وسماه كذا، مثلا نصف القمر هو يحاكي شانيال مثلا، يشتغلون على آخر حباية، والعلبة والترتيب والكذا، بحيث من توديه حتى من تنطيه هدية أو أنت من تشتري من تقتني يبيض وجه. هيك اشتغلت العالم. زيوت السيارات حدث ولا حرج، ضرب الباركود وضرب المدري شنو ودبات وآذى وكذا، غش. أكو ناس تخاف الله. أكو أني مرة من المرات والله شوف عين شفت في منطقة باب الشرجي

0: تواصلنا إياكم على موجة 91.5. عندنا اتصال. ألو. ألو يا هلا.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: تحياتي لحضرتك أستاذ محيمن.
0: يا قلبي أنت يا أهلا بيك.
1: والمخرج العزيز وكل المستمعين الكرام.
0: حبيبي أنت. من ويانا؟
1: أبو وفاء معاكم.
0: أبو وفاء. شلونك أبو وفاء؟
1: الله يخليك الله يسلمك.
0: أول مرة تتصل أبو وفاء؟
1: لا يمكن حوالي سنة وعدة أشهر آخر مرة اتصلت، بس أنا برامج الأخرى يعني برنامج بانجور أكثر شيء تواصل وياه.
0: تحية لك حبيبي.
1: الله يخليك. بصراحة أرملن يعني هي شغلة الغش مؤلمة جدا، لأنه هو أصبح على نطاق واسع. من المؤسف حتى الأدوية يعني هذه طبعا بيها خطورة. أنت شلون يعني للأسف أكو أطباء معروفين قسم من عندهم أعتقد غش يعني مو طبيب مضبوط. أنا صارت قبل فترة امرأة تدعي أنها طبيبة، فهي بالله على رأي الدكتورة فلانة الواتساب راسلت على الواتساب قالت لي فدي شوية أكلمك، عهات مشغولة طبعا أدت لها فيها احتيت وياها أثناء فد ممكن يعني وقت عصر هي الطبيبة المفروض بالعيادة فظهر يعني هي بالبيت. أعتقد أن يعني عندك قناعة 90% هي مو طبيبة.
0: نعم.
1: لأن أختها أعتقد طفلة صيح عليها فلانة فلانة غير الاسم اللي يعني عرفته بال طبعا تدعي بيعدوها أنت شنو مشكلتك؟ قلت لها كذا كذا إيه هذا عندي كذا وكذا سعر 50,000 مزجد. طبعا ها كلها كلاوات يعني شنو المفروض الطبيب يعني المريض يروح عليه يسوي له فحوصات وعن طريق الانترنت يوصل الدواء وبسعر محدد كذا 50,000-70,000-100,000 إذا حكون على العالم حكون ناس خطيئة يعني آياهم المرض بريد بس يتشلب يقول المريض يتشلب الغرقان العفو يتشلب الشاي يبحث عن أي شيء حتى يوصل طريقة يتخلص من الحالة اللي هو فيها.
0: طيب
1: شغلة الغش للأسف يعني واسعة جدا ما يعني مما توجهها كلها تحاول تضحك على الناس، المهم بس يحصلون فلوس للأسف.
0: مع الأسف والله مع الأسف
1: يعني حالات كلش كلش شوية الصدق قليل قليل جدا في ذلك كذا دولة كلها باسبورت إلى فلان دولة كذا كلها كلها كذا يعني استفسرت من الشات جي بي تي يقول ماكو شيء هذه كلها حتى إذا استلموا باسبورتات مزورة وإذا يضحكون عنا في المهم بس يحصل فلوس المفروض أكون متابعة محاسبة لهم.
0: لا ما حد يقدر يزور بالباسبورت ما حد يقدر
1: والله لا يعني استفسرت برا هذا الشات جي بي تي يعني هو قلت له ما يكتبون على كذا دولة قال ماكو شيء يعني رومانيا مثلا يمكن يشترون اعلانات باسبورت رومانيا 25
0: انت تقصد اللي هو اللي يطلعون اكو بعض منهم يسوون اعلانات على جوازات اللي هي انه مال دول اجنبيه فاهمك
1: اي اي اي نعم
0: اي
1: اكو قسم منها صحيح يعني هاي اكو دول معينه مو اقل من 100,000
0: اكو دي يسوون اكو نصب واحتيال دي يجي يفتح مكتب في منطقة ما وعلى أساس ويدعي أنه هو شركة سياحة وسفر ويأخذ فلوس من العالم وبعدين بليلة ظلمة ينهزم ويروح
1: أي
0: مع الأسف
1: صارت أكثر من حالة فعلا أنا شفتها بكركوك أم صارت إيش حالات
0: إلى هذه موجودة هذه الحالات يعني وصارت حتى ويا أخويا يعني
1: للأسف يعني بالإنترنت أصبحت يعني الشك مطلوب يعني الشك بالكلام اللي يقول لك لا تأخذ جانب الحذر
0: نعم
1: الحذر مطلوب دائما
0: أكيد أكيد طبعا أكيد أنا أشكرك
1: شكرا لكم
0: شكرا
1: الله خليك
0: شكرا لك يا حبيبي شكرا
1: تحياتي

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5 لفتحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011. موضوع الغش، الغش باللحم، الغش بالأجهزة، الغش بهواية أشياء، وصار الموضوع انه هو فهلوة. انا اذكر الغش بالموبايلات، وهذا فد الى سالفة الها اول ما لها تالي. عندنا اتصال من شخص مهم. الو
1: الو السلام عليكم.
0: محمد من كندا.
1: هلا اخوي،
0: سفرة سعيدة.
1: والله بعدنا دنأدي مناسك العمرة، بس صوتك بالليل احلى من النهار.
0: صدق؟
1: اي والله دعشو نص حلو. وين هناك تسمعك بعز الشمس
0: حبيبي؟ شونك؟
1: الحمد لله. اخبارك
0: محمد الورد؟ يا هلا بيك.
1: اي والله هاي الجنطه ضاعت، غشونا شركه النقل.
0: اها،
1: شفتها الجنطه ام الشريط الاخضر؟ ضاعت. ايه
0: شفتها؟
1: اي هذول يطوك يقدموا لك عرض.
0: اي
1: اول شيء نبدي الكلام، تحياتنا العموري.
0: تحيات عموري لك.
1: شويه صوت يعني. المهم وتحياتنا لك، مشتاقين
0: حبيبي.
1: ترى احنا على السماء مو عبالك.
0: لا حمودي انت شلونك؟
1: فمن غشنا فليس منا. انا بخير الحمد لله.
0: هذه جمله كانوا مدرسين الاسلاميه من احنا اطفال، وحديث الى النبي الكريم الف الصلاه والسلام عليه.
1: صلى الله عليه وسلم. نعم،
0: من احنا صحيح. صغار، من غشنا ليس منا.
1: حلو.
0: ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها. هذه تربيتنا وأساسنا، ونجي
1: هاي مبادئ الأخلاق،
0: ألفاء الحياة.
1: نعم.
0: شو صرنا نغش باستكان الشاي، صرنا نغش باللحم، بالشحم، بالباجة، شنو هاي؟
1: ترى بكل مكان الغش، وصاروا يتفننون بالغش، بحيث حتى إذا يعني يوصل لمرحلة انه هو ما غشك.
0: شنو الحالة شفتها انه
1: هو هسه حاحكي لك حالات.
0: يلا نسمع.
1: مثلا يحط لك اعلان مال عرض، اذا يبيع شغلة ومسوي خصم 50%.
0: زين.
1: ويكتب لك مواصفاته وهالكبر هالكتابة وباللون الاحمر، بس هو لي جوا بين قوسين صغيرونه على ثاني قطعة من اللي راح تاخذها.
0: اها، هذه على اساس انه هو على اساس هذه حيلة تسويقية. هذا غش.
1: بس هذا رحم الله، هذا اللي أني يا ما وقعت بيه، يعني أنه يجذبني وأروح أخذها. أو كاتب لك فوق هيك، لا مثلا ستاند مال بناطير تيشيرتات، كاتبين اثنين والثالث فري.
0: طيب.
1: ها، والقطعة الكبرى، وتروح أنت تقضي وقتك وتقدر وتستنق وتعجبك بعد الشغلة، بس من تروح تحاسب يقول لك لما اقرا ليجا، ولما تكون فاتورتك اكثر من $70 او اكثر من $90، يلا تشملك الثالثه ببلاش.
0: كارثه.
1: تدفع فاتورتك صارت قبل بعد لها $3، وتوصل الرقم اللي هو حاط لك اياه بقاعده الغش اللي هو فتقول ما تسوى، ترجع تدور اي شيء تاخذه تحصل قطعه فري، وتلقى القطعه الفري اشياء يقول لك فري بس من هاي الزاويه، لو تلقى قياسك لو ما تلقى.
0: مع الأسف والله.
1: اي هاي
0: برأيك محمد، احنا احنا احنا ليش هيك وصلنا الى هيك مراحل؟
1: لانه هو هي اذا تلاحظ ترى اكثر حالتهم الماديه مرتفعه هيك على فجأة. لازم تلقيم لاعب لفد لعبه غشوشي زروقي دفوشي مثل دافيشي، هذا دفن كل شيء، شو اسمه جميلي. ايه مو اكو هذا المصمم الايطالي شو اسمه،
0: دافينشي،
1: واحنا عندنا دافين كل شيء.
0: والله شوف كهرمانة من صبت الزيت على 40 حرامي.
1: ايه
0: يعني،
1: بس تدري تدري استاذ مهيمن، من خلال يعني انا حياتي القليله خبرتها، أكبر غشاش بالعالم شفته هو الصين.
0: معقولة؟
1: هو اللي بثها. والله يعني هسه أنت أي شيء ميد إن تشاينا تأخذه، شي يصير يعني يطول يوم وليلة.
0: بس هاي اتوقع
1: صوت
0: صوت التجار مالتنا يعني، لان هو ما اعتقد انه هاي البلدان انه يعني انت من تقول لي اريد شيء درجه اولى ما اعتقد يسوي لك درجه رابعه، لا صوت بعض التجار اللي عندنا
1: ما اعرف يعني هوايه يشكون من هذا الشيء، بحيث يقول لك هسه بالفتره الاخيره تحسنت بس انا الصيني او يعني اخاف منه اقول له بفلوسي بيشط.
0: ما اعتقد محمد، لان موضوع انه يعني هذا انا سامحه عن تجار.
1: اه انت بعد اعرف
0: اي يروح مثلا يقول له اريد قميص يشبه هذا القميص الدرجه اولى منقش، بس اريد سعره يصير علي كله كلفته بدولار.
1: مو هي هاي الازمه الاخيره صارت بين امريكا والصين على مود التعرفه والضرائب، شفت شلون فضحوهم فضيحه للماركات العالميه وين يصنعون وشلون يستخدمون.
0: زين هذه انت تحكي عن شركات، تحكي عن كذا نعوفه. انت نعم. عندك مطعم، عندك محل قصابه، عندك محل تكرم مال احذيه، انت فيتر، انت حلاق، اكو والله العظيم يعني عوف ال انا ما ادخل على الاسلام وعلى الدين وعلى الكذا، لكن مو من شيم، لا لا لا لا اكو شغله محمد، مو من شيم العرب صح. الغش هذا مو من شيم العرب، العرب العرب سابقا على تحيه الحمود
1: على طار الجنابي. العرب مال اللبن لللبن و
0: اي مو
1: كان يخبط المي بالحليب،
0: مو العرب سابقا، العرب سابقا كانوا يوقفون على كلمه، ترى
1: سبحان
0: الله، اي على كلمه على كلمه يعني.
1: حاله الغش اللي ردت اشاركك بيها موضوع انه يتفننون بالاعلان وشلون يصطادك،
0: أيه؟
1: بعدين من تكتشف انه هو غشك ومثل ما يقول العفو من الكلمه ضحك علي، خلينا نقول
0: ما ضحك،
1: يجي يقول لك هياته لي جواب واحد بين قوسين حاط لك اياه، بس شنو حاط لك اياه؟ طب زوم 10 ميجا بايت تشوف.
0: مصيبه.
1: هاي واحده من حالات الغش اللي حبيت اشارككم فيها.
0: عاشيدك والله محمد، انا ما اعتبرها انه هو حشاك انه هو ضحك عليك، لا هو ضحك على روحه. تيري ليش؟ لان انت بعد ما تطبله واصدقائك واهلك راح تقول لهم وبعد ما يطبوا له.
1: صارت موده تسويقيه هسه، اكيد صارت موجوده بالعراق انه يحكي لك ساعه على العرض وهو دافل لك وحده باثناء الكلام.
0: مع الاسف والله
1: صدق
0: يعني
1: ما
0: للامانه يعني مع الاسف، انا موضوع قاهرني البارحه اللجان اللي طلعت بدون ذكر اسماء وبدون حتى ذكر المحافظات ولا، لكن هو محافظات بعموم البلد يعني، طلعوا لقوا يعني استغربوا حتى رجال اللي طالعين بالنسبه للحملات ورجال الامن يعني.
1: والله انا دعيت لكم اطهر بقعه بالعالم بالاسم، مهيمن بن حوا وعمر بن حوا
0: حبيبي
1: كل الشعب العراقي الله يحفظكم
0: ويسلمكم
1: شر الناس.
0: سلمك حمودي
1: ما تخاف من الله، حتى باع صوتي من بح من كثر الدعاء
0: يعني.
1: سل ابراهيم
0: الله يقويه معك.
1: سل ابراهيم
0: أنا أشكرك
1: تحياتي
0: يا هلا حمود الولد،
1: الله يخليك،
0: وهذه إهداء لك.

مصيبة مصيبتنا نحكي تفضحنا قضيتنا نسكت تقتلنا علتنا بس وين نولي وجهتنا دلينا يا دكتور

تعرضنا بكل داء وابدا ما خدنا دواء ولا راجعنا اطباء بس من مدة هالكم سنة تمرضنا ووقعنا بظنا بامراض صارت مزمنة نستنا الراحة والهنا دكتور دكتور

0: ولا فوسفات الصوديوم وبروميد البوتاسيوم. غني في دا مرضى الجسم واحنا مو من هذا القسم. امراض العدنات.
1: الله عليك يا عموري. فعلا تحية طبعا لأحمد الجنابي ألف تحية.
2: لا أحمد عزيز علي من الأساطير المنولوجيست اللي تنبأوا بالمستقبل, وما أجى لحد الآن منولوج عراقي بعد عزيز علي. ليش وشن السبب ما أعرف, يعني أنا مستغرب إيش قد طلعوا مطربين, إيش قد أغاني, إيش قد شعراء, لكن المنولوجيست هو الوحيد بالعراق هو عزيز علي. ألف رحمة ونور على روحه. إيه هذا الفن يعني كلش اختفى, هو من الفنون الراقية فعلا اللي أنت تنتقد الواقع لكن بشكل كوميدي. فهذه واحدة من الأشياء. أرجع بموضوع موضوع الغش, والغش اللي قاعد يصير حالة كارثية. الغش اللي قاعد يصير والله يعني شيء يقهر للأمانة. اليوم الناس صارت عندها خوفة, واليوم الناس ترى على فكرة ترى حتى بعض مطاعم الفلافل, هي مو فلافل بس انت الزيت قل لي ايش قد حارقة, وهذه معروفة. قل لي الزيت اذا تباع, اذا مو صاير اسود الزيت, اذا ما يعني من عاد الف مرة ومقلين بيه 6000 مرة. روح شوفوا بدون ذكر اسماء وبدون ذكر اي حتى المناطق ما اذكرها, لان اللي فهذا اللي قاعد يصير. ما تقول لك فلافل حتى لو بس. حتى انا بدايه الحلقه قلت يعني مثلا قلت يلا فلافل لا, والنظافه والكذا يثرم زلاطه. والله اكو عمال يثرم الزلاطه مثل ما هي, يجيبها من الباقه, لا غسيل لا يسمي عليها أبد. هذا كله غش. ماكو شيء اسمه والله إنه ها والله مثل ما يقول يلا المعدة تسحق. شنو المعدة تسحق؟ مع كل أسف اللي قاعد يصير مو شيء عادي للأمانة. أهم عامل بالأكل, بيع الأكل, أول يعني شغلتين النظافة والمزاقية. مصدر اللحم شنو تقول هذا لحم عراقي؟ عراقي هذا اللحم مو عراقي, هذا اللحم مستورد ترى. قول على العموم أريد أسمع من عندكم شنو حالة الغش اللي شفتها بدون ما نذكر يعني المنطقة, بدون ما نذكر اسم, لكن اللي قاعد يصير أبدا مو قليل. تحية حمودي حبيبي. خلينا نسمع من عموري وبعدها متواصلين.

0: تواصلنا معكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء المحبين. الموضوع اللي قاعد يصير موضوع الغش في كل مكان. طبعا لو خليت قلبت والناس الزينة هواي والناس الخيرة هواي، بس موضوع طلع عن حد شباب. والله أنا انقهر، يعني والقرآن الكريم أنا جدا جدا متأذي، وأنا المتكلم مقدم البرنامج حتى نفسيتي تعبت والله العظيم. أي أي ها أي بالله هذا الـ الـ الـ الإهمال أو مي هذا بالله الإهمال هذا سالفة. اليوم كنا في أحد المقاهي أنا وعموري، يابا بدون شكر، راح جاب لنا متروس شكر، يابا هذا الشاي حامض وشاي بالليمون مثلا، يابا لازم يكون شكر اسم، يعني جابه بدون شكر، هو جاب لنا نومي حامض على مي دافي على ما اعرف ايش سوى. هذا بالله الاهمال بالعمل، وي والله توقف يوم ابو عصير، يابا شربت بطيخ بدون شكر، الا يخلي شكر ما يسمع. هذا بالله هذا بعيد عن الغش، بس هذا ما يسمع، قافل على شغله. والله العظيم تعلمني أنا، صار لي كوم هنا أنا. طلع بوراكل بداخلي لك يا ابو اي والله زين. هذه واحدة. شيء ثاني، مرات ذيك مرة واحد من أصدقائنا اللي تحياتنا إلى أنا، يعني ما أروح عند أي حلاق غيره الله يعطيه الصحة والعافية، فما أعرف تحول هو في وقته، فتوازيت على حلاق، كلش توازيت، بس ردت أعدل اللحية وكذا، فشفت واحد في أحد المناطق أي تفضل حبيبي، فصارت عندي خوفة، لأن أكو بعض مثلا تقعد يمه سوالك هذني ملاته ماكو وعلى كيف وما أعرف إيش، وهذا العساس يسوي لك سكراب وما أدري شنو، سوالك هذني الفعاليات وما ادري شنو ماسك، اعرف انه انت الموضوع راح يطخ 50-60 ألف، ما عبكم دا بالغ، وهي مو قيمه يعني، لا هي شنو مو قيمتها، شنو يعني حلاقه ب 60 ألف، شكو عيد بالله، هاي النسوان يروحون خلي ب 60 خلي بكذا، مره ومن حقه انت رجل اي لا لا ولا ما انت رجل محلو بودر و24 ساعه والله، حلاقه نظيفه وتكون دائما نظيف وريحتك طيبه، يعني لحيتك معدله وشعرك مرتب، وهاي فالقصد صارت عندنا حتى خوفه، خوفه بكل شيء. انا شد اقول لك هسه ارجع على مساله فلافل، هي مو فلافل بس شوف الزيت اللي مقلي بيه الا سي اويل، اي فلافل دي يسوها بالباقله ما دي يسوها حمص، ادري قلت له شنو لحم غزال باقله، ادري فلافل يسويها بالباقله ليش كل هذا هاي، ويا ريت يشبع، يعني مثلا سواها للمساله لمده سنه، انا ضد انه يعني مو دبرر، لا سواها لمده سنه هو، لا اخذها لانص طول العمر باقي له أرخص على أساس يعني هو يفتهم، ابني ما يصير، اي والله العظيم يعني اكتفاء ذاتي هو على أساس عنده، لا مو بحاجة الحمص، هي الفلافل يعني حمص، مخترع الفلافل هي حمص، كنا نقلد فلافل تكمال هنود تتذكرها باب الشقة، يعني باب الضحك مو يعني بالعكس، فالقصد بهاي صرنا نغش والله العظيم، خضره يغشون بيها، اي هاي من زمان، اي مو فوق مرتبه والجو اشكال والوان، تباع الفجل تقول هذا هيك شوفه بالرسم، واللي ورا اشكال، ولهذا انه احنا نقول هاي ليش دا يصير بينا، طبعا من حرامه كنا اكل
1: أكلنا مثل الجنجري والله العظيم. أنا مو اليوم داعش إنه من ناحية دينية أو من ناحية لا، مسألة مبدأ. وعمرنا بني على فد نقطة، يعني خاصة إحنا العرب، يعني العرب عندهم يعني شيم العرب. أقروا أقروا، ما أقول لك شنو الشخصيات اللي تقرأها، أقروا الشخصيات اللي كانت عندنا عادات وثوابت على كلمة، كانوا يوقفون على كلمة. يعني أنا إذا أحكي لك عن قصة علقمة ما علقمة وذاك الوقت وغيرهم، والله العظيم اي هسه ما اريد ادخل بالدين بس، لكن يعني اذا اذا اذا لكن شيء من العرب يعني صبط النبي على كلمه، مبدا مبادئ كانت صح. هي هي عظمه الكلمه طبعا، هيك كانوا الحسين عليه السلام طبعا. خلنا نقتدي، نقتدي بصبط الرسول. يلا لو هي بس لو لو لو احنا احنا احنا بس الله تاريخنا يخبل، تاريخك حافل شيم العرب. عمي كانت حاتم الطائي اللي ذبح الخيل مالته وقدمه للضيوف، وغيرها وغيرها وغيرها. بس شبيه الناس ما عارف.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: معكم الرشيد أف أم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وإي مطلع.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. عندنا بعض المسجات اللي وصلتنا، تحية لكل الأصدقاء. استخدام الفلاحين الأسمدة المحظورة للفواكه والخضروات، بعض الفلاحين تقصد لما، تحية إلى لما. أكو مشكلة كبيرة دا تصير عندنا، أكو مشكلة كبيرة دا تصير. ذاك يوم في أحد الدول بدون ذكر أسماء، والأمن كشف عن وكالة للكاكاو لماركة معينة، فلقوا يخلون بدل هذا الكاكاو أو يخبطون وياه اللي هو التراب الفحم أو فحم أو مسحوق الفحم. زين، هاي إحنا هذه دولة طبعا عربية مسلمة وإلى آخره. طبعا الخير يخص والشر يعم، فهذه واحدة من الأشياء غش على مستوى عالي، وانتشرت بالثمانينات في أحد الدول، أنه العمارات يخلون نسبة الرمل أكثر من الإسمنت، ولهذا العمارة غفلت تشوفها وقعت. مو لوني غلطان، وانتشرت هذه الحوادث في الدول، وانتشرت انتشار خطر غش. ها خلي أسحب خيط من هاي البطانية، ما راح يحس بيها، لا يحس بيها، وراح تصير البطانية خفيفة على اساس، حتى على اساس هو شيء يعني شاطر. لا انت مو شاطر، لان فنون التجارة مو هاي. فن من فنون التجارة، اولا تجيب، كانوا قبل من يتاجرون بالبهارات بالكذا يجيب افخر الانواع، اي زين، اي صمون لا اي إيه الخمرة مالته هواية هواية، ما يخلو، ماكو يعني هواية هواية اشياء. بس هو همه انه خلال 6 شهور يصعد فلان سيارة، هذا هو الهم. ها نزل الايفون الجديد، ها نزل الايفون، شلون ايش بيك؟ بعض اهل المولدات، بعض من عندهم ياخذ منك اجور كامله ويطفي. يابا شنو عطلت راس التوليد، غاز اختنقت، اخذ منك ساعتين. اي اشتراك شهري ينقطع لفد 6 ساعات عادي، مو مدفوع فلوسه؟ اي حتعوضني؟ يقابل هو علقمة راح يعوضه؟ ما يعوض. شو مو غش؟ طبعا مصيبة. لا بكل شيء الغش داخل عموري حبيبي. في احد المحافظات رحت، زين، فالوالدة قالت لي لا تشتري عسل من عندهم. قلت لها ليش؟ قالت هذا العسل كله مغشوش. فأنا أحب يعني استكشف أجرب، حلف 100 يمين وقسم بصحة أولاده وإلى آخره. العسل إلى طرق تكشفه، مو واحدة ولا اثنين، طريقه بالمي والماعون، طريقه بالقلم القوبية، طرق بالضبط هوايه. كل ان سويناه دلت الامور على شيره بنكهه العسل. هاي المربى اللي جيبوها ماكو بحساب تعطيك نكهه العسل؟ عمور يقول لي حبيت التوصيل، والله كلها طلع الموضوع انه هو شيره. انا ما انقهرت،
بالعكس وانا يعني سويتها اشتريت من عنده متقصد حتى انه احب اجرب، بس انقهرت انه حلف بصحة اولاده واطفاله. واقفين ايش قد حلوين خطيه بنته واطفاله، الله يخليهم يعني. انا اللي اتمنى انه ما تطلع بيهم، هذول اطفال والله. دعيت من رب العالمين قلت له ربي هذول خطيه، ليش تغشني؟ قل لي هاي مربى بنكهه العسل. والله قل لي واه مربى بنكهه العسل والله حلوه هاي ويا الريوق. ايش واحد يخلي بالخاشوقه؟ ليش تقول لي عسل؟ اي اي نظارات الطبيه يغشون بها بولولايزر من ايش اسمها ايه لا فلاتر ولا ميازنون على اساس كارتير هي ولا كارتير ولا ميازنون. والله فهاي وحده من الـ من الـ من الاشياء اللي قاعد نحكي بيها اللي هي مساله الغش. ليش ده يصير الغش؟ وين وصلنا؟ مع الأسف والله.

0: نتواصل وياكم. تحية لكل أصدقائي، لكل أحباب الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-001-4150-78-02-116-1117. تحية للأصدقاء إلى كل المحبين. أكو صار غش، تدري وين؟ يعني همينة حتى الشباب، أنا أعرف شباب يعني يحكوا لي أنه حتى أماكن السهر والحياة الليلية بهاي يغشوهم فوقها، والله العظيم يغشوهم يعني للأمانة. يعني صح هو طريق تعبان والله يبعدنا، لكن شوف الغش يعني وصل حتى في هذه الأمور التعيسة، فهذه كارثة. اي بالبيضك وغيش هواي. اقول لك شنو، تدري هذه فتره قاموا يلونون الكتاكيت، كتكوت بنفسجي احمر اخضر، اي يلونون بيهني والله. اي وهذا اي ما هو موجوده سبراي وكذا على حسب الاصول، اي يلونون الكتاكيت. قول قول للجمالية، قول للكذا نعم. اي اي اي اي اي اكو هذه الناس شي يسوون مع الأسف، يحصر عصافير خطية بقفص ويقول لك اعطيني مثلا 2000 ويه الطير. ايه حاطن والله، شنو هذا يعني؟ شلون انت قاعد تعتقن يعني؟ يعني شلون فكرت بيه للامانه؟ والله شلون فكرت بيه يعني؟ والله اني ما جيت يعني، يبقى محبوسات شلون؟ فتفنن، هو تفنن بالغش، تفنن باذيه الحيوان، تفنن بأذية الإنسان، يتفننون. ولهذا أنا دباوع يعني أشعر، والله أشعر الأرض زعلانة من عندنا، مقهورة الأشجار بعصافيرها بحيواناتها كلها مقهورة. أي والله رحمة رحمة رحمة ماكو، يعني ما نترحم. كل شيء غش، تنكة يعيدون اللحيم مالتها على أساسية، هذه واحدة من التنكات مال الدهون السيارات، يعيدوها بالولدن ويلحموها وترجع هي مصيبة. أجهزة مال تليفونات يرجع مثل ما هو ويخلي لك عليه السيريال نمبر والباركود، وهاي اللزقة المائية هاي مال على أساس إنه هي سحولة ختم مائي من اللزقة مائية فسفورية هيك تبين على أساس إنه زين، على أساس هذا الجهاز إنه لا مشتغل ولا هم يحزنون وغيره وغيره. يعني صار تفنن بالغش بدرجة والله العظيم مو طبيعية. إحنا وصلنا إلى هذه المرحلة بكل شيء. ذاك ماكو البارحة أكو رحال في يعني في أمريكا، فده يحكي ده يقول بعض من الجالية، ما ذكر هذه الجالية لكن الجالية العربية، قال للأسف أنا انقهر، يقول مثلا يخابرك يقول لك هذا الاسبوع ترى ما لك اسبوعيه، الشغل واقف والشغل تعيس وكل شيء ماكو، حتى يقول لك اذا تريد لا تجي يا بليش، حتى يحسب لك مثلا مال 3 أسابيع ما يعطيك مال الاسبوع الرابع. فاحنا بمصيبه، عندنا اتصال. الو الو يا هلا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: تحياتي السلام لك يا أخي العزيز والأخ المخرج والجميع لقلقات المستمعين داخل وخارج البلد.
0: الله يسلمك يا حبيبي.
1: ألو.
0: أي أكرم حبيبي أسمعك.
1: أه. طبعا عزيز إحنا يعني للأسف للأسف يعني أغلبهم يقول لك يعني أنا ما غش تقسيمات ولكن ما يطلع أكبر غشام.
0: طبعا هو بعض الناس مو الكل يعني.
1: اي بعضهم بعضهم.
0: اي.
1: صحيح بعضهم. صعوبة الغش احسن بصراحة. بالنسبة لي الحمد لله وشلا يعني الاقتصادية في الوقت الحالي الحمد لله وشلا يعني عندي بيت عندي ترتيبات اولادي وصلت لهم الحمد لله. ولكن ما انسى يعني الحياة القديمة.
0: صح.
1: الحياة القديمة ليش؟ يعني دائما اتحدث بها الاحفاد يقول لهم جدو هاي ايش الاوضاع كانت يستغربون سريع وشغل لانه سريع.
0: نعم.
1: سريع الانسان شو ما يكون سريع على سبيل المثال ال 2003 تقريبا احنا اللي نزرع لوبيا احسن بصراحه في البدايه نزرع لوبيا وهناك هناك الحمد لله والشكر لله يعني تطورت الزراعه زين.
0: سبحان
1: الشمامبيا وسبله بالكارميه.
0: طيب.
1: كيف تسوي؟ تاخذ دوبي انا كفيف البصر ابن عمره 8 سنوات كيف يعني مو 8 سنوات فقالوا لي شلون راح تقدر تروح ذاك المكان مشافك شمال بغداد 50 كيلو متر تروح فيها سياره سياره عمريه سارت قلت له عمك ينزلني مو بعيد عن الجراج عشان ينزلني يتفق ويانا يعني. قلت ايش ينزلني ابو المدام بس وصلت عايشي ما اريد اصادم 100 بقاعدين ما قاعدين يشترون ثم اريد لوبيا نظيفه ما اريد لو قطعه صفره لي تعرف هاي اللوبيا فصدق واستخد كان مهم ان اتوقع علني علني ماكو تنطوني اجل السعر الموجود بالسوق علني حتى بالميزان ما بتقبل يا بقالات وعصبرنا اخواتي الله يرحمهم اللي توفى الباقي على 30 سنه يستغرب حتى بالميزان يقول لا اكرم تنطي الشعر اجل شيري الشعر ها او انا مو طماع بسم الله انت تفقد ويا ابو الميزان قال لما تحشي هذا شو يسوي يوزن وينطيك ورقه بعدين قبل ما يسوقن
0: طيب
1: والتحاسب انت يعني فقال له تنطي 25 دينار عين كل كيلو كل كيلو كان مش عجل قال له صدق وعد ورانا في الصيدة وابد لا يفتح عن كيس لا يفتح عن شيء قال له ما تبقى عند الساعة 11 الصبح لو ما احنا يكون لو كل ما ناخذ منه حتى عايقش ما يغش حتى الله يسال يعني يبارك برزقه خلال تجربه
0: فعلا
1: من ابي على الخطيه ورقه عشان تحكي لا تزن مع الشيء اذا يجي واحد يعطيك سعر

طبعا تحية لكل أصدقائي كل المحبين. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم. ولكن ننطي رسالة موضوع الغش. احنا نقول دائما اللي ياكل العنز يطلع الدباغ. يعني انت اليوم اذا فاتح لك مشروع معين وما تتوقع انه هذا راح ينجح، شوفه دائما انسد، يقول لك سدوه، صارت له مشكلة ما بانيها على حب الله، ما فتح وقال يا الله توكلنا على رب العالمين رزق حلال، ما دا يفكرون هيك كلامي لبعض الناس. فتشوفها عزل، طبعا تعزل، اكو ناس اشتغلت بالحلال هواي وعزلت هواي، اما دا اقول لك اي واحد يعزل يعني لا، بس القصد انا اليوم جيتك بعد ما اجيك لان انت غشاش، هي هنا الفكرة. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم. أترك الختام ويا عموري، مع السلامة.

0: معكم الرشيد اف ام. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.

سألتك انت مين، جاوبتي بكلمتين.

0: والخير يزيد كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد.